0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. إحنا مع بعض في تأملاتنا في سفر الأمثال، إحنا في صحيح 12، وهقول كلام كده صغير النهاردة عن موضوع التوبيخ. يا بختك لو لقيت حد يوبخك في حياتك عشان تتعلم وعشان نتصلح ونظبط نفسنا، لأنه لو واحد فضل ماشي في سكة غلط، في سلوك غلط، من غير ما حد يقول له خد بالك ده خطر عليه. معرفش ليه بنزعل من التوبيخ، مش عارف ليه، مش عايزين حد يقول لنا كلمة تزعلنا، يعني لمصلحتنا ان حد يزعلنا بس لخيرنا عشان نفوق. اللي بيرفض التوبيخ بحسب سفر الأمثال نوعين من الناس، عشان كده في أمثال 15-12 بيقول كده: المستهزئ لا يحب موبخه، إلى الحكماء لا يذهب. يعني إيه؟ شخص مستهزئ، مستهتر في حياته، مش بيحب التوبيخ. أو بيقول صفة تانية عن الشخص اللي مش بيحب التوبيخ، إنه بليد. أنا فاكر الكلمة دي في المدرسة، كلمة وحشة أو الحقيقة، يعني شخص اللي مش بيفهم يعني. فأمثال 12-1 بيقول كده: من يبغض التوبيخ فهو بليد. يعني أنا بصلي ليا وليك وليكي إن إحنا ما نكونش مستهزئين أو عندنا بلادة ونرفض التوبيخ. طيب لما بنقبل التوبيخ ايه اللي احنا بنستفيده؟ تصدقوا ان في كمية بركات كبيرة قوي ان انا اقبل التوبيخ وادور على حد كمان يوبخني. التوبيخ يعطي حكمة. ايه يعطي حكمة دي؟ في امثال 15:31-32 بيقول كده: الاذن السامعة توبيخ الحياة تستقر بين الحكماء. أبقى شخص حكيم وأشفى من جهلي لما حد يوبخني على حاجة غلط بعملها. بيكمل بيقول كده: ومن يسمع للتوبيخ يقتني فهما. فقبول التوبيخ وتعلم من أخطائي ومن حد يوجهني أخد حكمة. اتنين، يبقى في طريق للحياة، حياة مظبوطة. يعني يقول كده في أمثال 6: وتوبيخات الأدب طريق الحياة. حاجة تانية غريبة قوي إنه التوبيخ وقبوله يديني كرامة، عكس ما احنا فاهمين ان هو كرامتي يعني بتتبهدل. فامثال 13-18 يقول كده: من يلاحظ التوبيخ يكرم. بيدي تنقية على فكرة التوبيخ ده كمان. امثال 15:5 يقول كده: اما مراعي التوبيخ فيزكى. يعني تبقى حياته تتنقى من الاخطاء اللي هو فيها. حاجة تانية بتزيد المعرفة والادراك لما بقبل التوبيخ. فصح 19:25 يقول كده: وبخ فهيما فيفهم معرفة. فأقدر أفهم نفسي أحسن وأفهم الحياة أكتر لما حد يوجهني ويوبخني على حاجة غلط فيا. نتائج وحشة قوي لو رفضنا التأديب والتوبيخ. يقول كده: مبغض التوبيخ يموت. وقد يكون الموت ده موت أدبي أو أخلاقي أو روحي. في كمان خزي وخجل لو رفضنا التوبيخ. في أصح 29 بيقول كده: الصبي المطلق إلى هواه، يعني مش بيتوبخ، يخجل أمه. آخر حاجة خسارة كبيرة قوي وكسر كبير قوي. فالكثير التوبيخ المقص عنقه بغتة يكسر ولا شفاء. أمثال 29. يا رب علمني أقبل التوبيخ بفرح وسرور وأتعلم.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 69 لإمام المغنين على السوسن لداود.
1: خلصني يا الله، لأن المياه قد دخلت إلى نفسي، غرقت في حمأة عميقة وليس مقر، دخلت إلى أعماق المياه والسيل غمرني. تعبت من صراخي، يبس حلقي، كلت عيناي من انتظار إلهي. أكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني بلا سبب، اعتز مستهلكي أعدائي ظلما، حينئذ رددت الذي لم أخطفه. يا الله، أنت عرفت حماقتي وذنوبي عنك لم تخفى. لا يخزى بي منتظروك يا سيد رب الجنود، لا يخجل بي ملتمسوك يا إله إسرائيل. لأني من أجلك احتملت العار، غطى الخجل وجهي، صرت أجنبيا عند إخوتي وغريبا عند بني أمي، لأن غيرة بيتك أكلتني وتعييرات معيريك وقعت علي، وأبكيت بصوم نفسي فصار ذلك عارا علي. جعلت لباسي مسحا وصرت لهم مثلا، يتكلم في الجالسون في الباب وأغاني شراب المسكر. أما أنا فلك صلاتي يا رب في وقت رضا. يا الله، بكثرة رحمتك استجب لي بحق خلاصك. نجني من الطين فلا أغرق، نجني من مبغضية ومن أعماق المياه، لا يغمرني سيل المياه ولا يبتلعني العمق ولا تطبق الهاوية علي فاها. استجب لي يا رب، لأن رحمتك صالحة، ككثرة مراحمك التفت إلي، ولا تحجب وجهك عن عبدك، لأن لي ضيقا. استجب لي سريعا، اقترب إلى نفسي، فكها بسبب أعداء افدني. أنت عرفت عاري وخزي وخجلي، قدامك جميع مضايقي، العار قد كسر قلبي فمرضت. انتظرت رقة فلم تكن، ومعزين فلم أجد، ويجعلون في طعامي علقما، وفي عطشي يسقونني خلا، لتصر مائدتهم قدامهم فخا، وللآمنين شركا، لتظلم عيونهم عن البصر، وقلقل متونهم دائما. صب عليهم سخطك وليدركهم حمو غضبك، لتصر دارهم خرابا وفي خيامهم لا يكن ساكن، لأن الذي ضربته أنت هم طردوه، وبوجع الذين جرحتهم يتحدثون. اجعل إثما على إثمهم ولا يدخلوا في برك، ليمحوا من سفر الأحياء ومع الصديقين لا يكتبوا. أما أنا فمسكين وكئيب، خلاصك يا الله فليرفعني. أسبح اسم الله بتسبيح وأعظمه بحمد، فيستطاب عند الرب أكثر من ثور بقر ذي قرون وأظلاف. يرى ذلك الودعاء فيفرحون، وتحيا قلوبكم يا طالبي الله، لأن الرب سامع للمساكين ولا يحتقر أسراه. تسبحه السماوات والأرض، البحار وكل ما يدب فيها، لأن الله يخلص صهيون ويبني مدن يهوذا، فيسكنون هناك ويرثونها، ونسل عبيده يملكونها، ومحب اسمه يسكنون فيها.

ماذا لو كنت شاهد صامت في كنيسة؟ يا ترى هتشوف إيه؟ لو أنت في يوم من الأيام قعدت لمدة أسبوع كامل جوه الكنيسة، محدش شايفك، أنت مش بتتكلم، محدش عارف بوجودك، لكن بتسمع كل صلاة وبتشوف كل حاجة بتحصل وكل حاجة بتتعمل، يا ترى هتشوف إيه؟ ده السؤال اللي سأله سليمان وفكر فيه لما راح الهيكل وفضل يراقب بصمت الناس بتعمل إيه؟ الناس بتتصرف إزاي في محضر الله؟

في جامعة 5 وعدد 1 سليمان بيقول كده: احفظ قدمك حين تذهب إلى بيت الله، فالاستماع أقرب من تقديم ذبيحة الجهال لأنهم لا يبالون بفعل الشر. في ذبيحة هنا مذكورة اسمها ذبيحة الجهال. أنا عارف إن في ناس كتير قوي بتحب تدرس الذبائح في العهد القديم وأنواعها وأسمائها، لكن هنا في ذبيحة اسمها ذبيحة الجهال. سليمان ما قالناش مواصفاتها إيه، بتتعمل إزاي، اللي بيتقدم قبل إيه، لكن اتكلم عن إنه في مبدأ اسمه ذبيحة الجهال. ذبيحة الجهال دي بتحصل لما حد بيدخل قدام محضر الله، لما بيدخل قدام الله شخصيا وبتدي يقدم ذبيحته، ويبقى فاكر إنه باللي بيقدمه الله بيستجيب، باللي بيقدمه الله بيرضى، وكأننا بنخش في تجارة: يا رب خد مني ذبيحة وبقى أنا كده عملت اللي عليا. وبتتحول العبادة من حاجة طالعة من القلب إلى تصرف جسدي ذهني عقلي بدون أي تفكير أو إحساس. في الزيارات المهمة لينا بنرتب الكلام. يمكن تكون فاكر الزيارة اللي رحت تقابل فيها حماك وأول مرة بتقوله يا عمي، وقعدت ترتب الكلام كذا مرة، أو في المرة اللي فكرت تقدم فيها لمراتك وقعدت تذاكر الكلام كويس قوي هتقول لها إيه، أو في انترفيو مهم خاص بالشغل، أو يمكن يكون ربنا سمح إنك تتكرم أو تقابل حد من المسؤولين في البلد، فبتبتدي ترتب الكلام اللي هتقوله وهتتكلم إزاي وهتعمل إيه. كل ما بتكون الزيارة مهمة والموقف مهم، كل ما بيكون ترتيباتنا المسبقة إحنا هنقول إيه ونعمل إيه وناخد إيه هدية معانا ونتصرف إزاي ونتكلم إزاي، ما بتكون بتفاصيل أكتر. فما بالكم إحنا داخلين قدام محضر ملك الملوك ورب الأرباب، إحنا داخلين قدام الله، فيا ترى بنتعامل مع هذا الموقف بنفس احترام وأهمية الزيارات المهمة والمقابلات المهمة في حياتنا؟ ده السؤال اللي وقف قدامه سليمان، واكتشف ان في ناس كتيرة قوي وهي داخلة الى بيت الله بتعمل ايه؟ بتقدم ذبايح وبتقدم وعود وبتقول كلام، لكن كلها تحت مبدأ ذبيحة الجهال. ليه سماها سليمان ذبيحة الجهال؟ لانه اللي قدمها قدم ذبيحة دون ان يسمع لله. سليمان بيقول كده: فالاستماع اقرب من تقديم ذبيحة الجهال. وكأن الطاعة طاعة الله وسماع كلامه أهم بكتير جدا منك تقدم ذبيحة. سليمان بيقدم نصيحة مهمة قوي في الموضوع ده، بيقول إنه الاستماع أقرب من تقديم ذبيحة الجهال. وانت داخل محضر الله فكر انت هتقول ايه، فكر انت هتقدم ايه، وافتكر انك انت في محضر من يرى الظلام، في محضر الله الذي يرى خفايا القلب وأفكار النفس ويرى كل تفصيل حياتك. عشان كده وإحنا في محضر الله بشجعك إنك تقدم استماع وطاعة أفضل من ذبيحة الجهال. سفر الجامعة بيعلمنا نعمل إيه في مدة أيام الحياة. واحدة من أهم المقابلات اللي بنعملها تقريبا كل أسبوع أو يمكن كل يوم هي الدخول إلى محضر الله والوقوف أمامه، سواء في المخدع الشخصي أو أنت بتصلي في العيلة أو أنت بتصلي في الكنيسة. سليمان بيحط لنا قانون أساسي: من فضلك توقف عن تقديم ذبيحة الجهال. ده الوقت اللي تقدم فيه استماع، ده الوقت اللي تقدم فيه طاعة. أنا النهاردة بدعوك أنك وانت داخل الكنيسة المرة الجاية تقف على باب الكنيسة وتفكر أنت هتقول إيه، فكر انت داخل تعمل ايه. سيب كل ذبيحة جهال على باب الكنيسة وادخل، وتذكر ان الله يبحث عن قلب صادق وعن اذن تسمع ما يقوله.

0: يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم القصر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

ما زلت أبحث عنك يا الله، وما زلت تكشف عن نفسك بكل طريقة وفي كل مكان. ما زلت أسعى كي لا أخطئ، وأنت ما زلت غير مهتم بحجم خطاياي بقدر اهتمامك بمحبة قلبي لك. ما زلت أسعى للخروج من ذاتي، وما زلت تقودني للخروج للآخر. ما زلت أعاني وأتألم، وما زلت تشعر أنت بي لأنك مررت بكل أوجاعي. ما زلت أطلب الشفاء، وما زلت أنت تقودني للصليب حيث الشفاء الحقيقي. ما زلت أفشل، وما زلت أنت لا تفشل في. ما زلت أيأس، وما زلت أنت لا تيأس مني. ما زلت غير أمينا، وما زلت أنت أمينا للمنتهى. ما زلت أحاول أفهم هدف حياتي، وما زلت أنت تقودني أن أشبه صورتك، صورة المسيح. فهذه هي غاية الحياة.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيكم أعزائي المستمعين في آية جديدة وفكرة جديدة مع راديو الحياة الأفضل. وإحنا النهاردة عندنا آية جميلة في إنجيل يوحنا صح 20 وعدد 20، يقول كده: لما قال هذا أراهم يديه وجنبه، ففرحوا التلاميذ إذ رأوا الرب. بعد القيامة المسيح تراءى الصبح بدري لمريم المجدلية، وبعدين بطرس ويوحنا، وبعدين تلمذي عمواس، وبعدين بالليل في العلية كان التلاميذ، والأبواب مغلقة لسبب الخوف من اليهود. جه المسيح وقف في الوسط وقال لهم كده: السلام لكم. بدأ الرب يسوع يقول لهم سلام لكم، ولما قال لهم سلام وراهم إيديه وجنبه. طبيعي علاقة السلام بأن الرب يوريهم إيديه وجنبه. كان الرب بيقول لهم ده عربون السلام، ده عربون السلام اللي أنا دفعته في الصليب. بصوا على إيدي، شوفوا إيد المسقوبة، بصوا على جنبي المطعون. وكان الرب عايز يقول ده تمن السلام اتسدد. وأنا اللي نفسي أقول لكل حد من أعزائي المستمعين، أنت اختبرت معنى السلام؟ السلام اللي الرب دفع تمنه كامل على الصليب، النهاردة الرب عايز يمتعك بيه. بقول لك بص على إيد المسقوبة، وبص على جنب المفتوح والمطعون، هتعرف إن السلام ده كلفني تمن غالي، بس ليك أنت تاخده بالمجان لو أنت عايز. يقول ففرحوا التلاميذ إذ رأوا الرب، يتحول الخوف والقلق والهزيمة لفرح. بس ده ما يضمنهوش غير المسيح اللي سدد التمن كامل على الصليب. وكانهم الرب بيقول لهم كده: ده عربون السلام وده عربون الفرح، إيدي وجنبي المسقوبين لأجلكم. نفسي أقول لك من كل قلبي إن الإيد اللي اتثقبت لأجلك، والجنب اللي اتطعن لأجلك، والإيدين اللي اتثقبت بكل الحب لأجلك، لا يمكن في يوم من الأيام تأذيك أو تقدم ليك حاجة تتعبك، لكن مش هتقدم ليك غير كل الخير وكل الرحمة. عربون السلام والفرح، المسيح بيرفع إيديه ويقول لك بص على إيد المسقوبة، بص على جنب المفتوح، تفرح كل الفرح، لأنه بنفس الحب ده اللي رحت بيه للصليب أنا بعولك وماشي معاك وهكمل معاك. أصلي ليك من كل قلبي زي الرب ما فرح التلاميذ، وزي ما كفكف دموع مريم، وزي ما نزع الشك من تلمذي عمواس، وزي ما عالج توما في وقت من الأوقات. في الحقيقة النهاردة يقدر الرب يوصل ليك ويفرحك ويبلاك بالسلام. أصلي من كل قلبي تختبر معنى السلام وتختبر معنى الفرح الحقيقي، وده ما يضمنهوش غير شخص المسيح. رب يملى بيتك بالسلام ويفرحك ويطمنك ويديك كل اللي على قلبه ليك. والرب معاك لآية جديدة وفكرة جديدة. إلى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول، ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. اشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

بولس الرسول بيقول كده في كلمات في رسالته لأهل روميا، بيقول: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أم ضيق أم اضطهاد؟ كل دي أسئلة استنكارية، يعني لا، أكيد لا. شدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. لكننا، حافظين الآية دي، في هذه جميعها يحصل إيه؟ يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. هللويا، هللويا جدا. في واحد من المزامير المرنم بيقول: من لي سواك في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض. جملتين سهلين قصيرين جدا، بس فيه في النص نقطة، كأن المرنم بيقول، رفع عينه كده على السماء وقال: من لي سواك في السماء؟ فلما لقاه فوق يشفع فينا، حاسس فينا، يرثي لضعفنا، بعت لنا ابنه معانا في وادي الموت، بيشددنا ويقوينا، ويبعت لنا الروح القدس يبكتنا. لما شافه فوق في السماء قال: ومعك لا أريد شيئا على الأرض، أنت يا رب إيه؟ كفايتي. أمين.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

عمرك حسيت انك حافظ مش فاهم؟ او انك فاهم بس مش حاسس؟ مش متأكد؟ شاكك؟ جواك اسئلة خايف تقولها بصوت عالي؟ او خايف حتى تفكر فيها عشان ما تبقاش وحش؟ ازاي بسمع عن ربنا كلام غير اللي بشوفه منه؟ ازاي الناس دي بتقول انه قريب قوي كده؟ اشمعنى انا اللي مش حاسس زيهم؟ احب اقولك ان ده شيء طبيعي. الله لو ما كانش حلو حقيقي كده ما كانش إبليس هيبذل كل المجهود ده عشان يشككنا فيه، أنا وإنت. طبيعي جداً إنك تفكر وتقلق وتتلخبط، لكن لو حسيت بكده في يوم ما تمثلش على نفسك، دور، ذاكر، اسأل، أكيد هتوصل.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر، حب المسيح، نور العالم. القيادة مش بس كاريزما، القيادة هي رؤية بتتحول لخطوات عمل. والنهاردة هنشوف مع بعض رجل ما كانش نبي ولا كاهن، ده كان سائي الملك، وظيفة مرموقة، لكن قلبه كان مع الأسوار المهدومة في أورشليم. النهاردة هنتكلم عن نحمية. نحمية بيعلمنا إزاي نبني لما الكل بيحبطنا، لأن كان على قلبه يبني السور لأجل نجاة المدينة، فحقق له ربنا اللي كان على قلبه بالظبط. نحمية عمل شوية خطوات، ما دخلش كده على الملك علشان يشتكي بعشوائية، لأ، ده عمل حاجتين من أهم ما يمكن ومهم جدا إن احنا نعملهم في كل قرارات حياتنا. أول حاجة الصلاة، صلى 4 شهور قبل ما يتكلم، يعني عمل لنفسه إعداد روحي ونفسي. الخطة كانت لما الملك سأله: ماذا طالب أنت؟ نحمية كان محضر بالظبط كل حاجة كاملة، المدة، التصاريح، الموارد. النتيجة كانت علاقة ثقة بينه وبين الملك، وحول العاطفة دي إلى قرار سياسي ومدني مدعوم بالموارد. تاني حاجة مع الأصحاب، عمل فريق عمل ووزع الأدوار. نحمية ما راحش يبني السور كده لوحده، لأ، ده كان عبقريته في المشاركة، مبدأ إنه هو كل واحد يبني السور مقابل بيته. ليه عمل كده؟ علشان المصلحة الشخصية تتحد مع المصلحة العامة، فالكل يبني بإتقان لأنه بيحمي أهله وبيته. التنوع جمع بين الكاهن، السايغ، التاجر والنساء، الكل ليه كان مكان في المشروع، والنتيجة خلق روح فريق وتحويل شعب محبط لقوة عاملة منظمة. رد فعله في كل مرة يحصل فيها أزمة، بصوا معايا كده، في كل مرة حصل فيها أزمة، إزاي كده تحصل إدارة الأزمات؟ كل ما كان البنى بيتقدم كان الضغط بيزيد، ونحمية كان بيرد بمنطق الثبات المرن، إزاي؟ ضد السخرية، سنبلط وطوبيا ضحكوا عليه، فرد فعله كان إيه؟ تجاهل السخرية والتركيز على العمل مع الصلاة. ضد التهديد العسكري، قسم الناس نصين، نص بيبني ونص ماسك السلاح. ضد الفتنة الداخلية، لما الأغنياء استغلوا الفقراء، وقف وقفة حزمة وطالب بالعدالة الاجتماعية عشان ما ينهارش المشروع من الداخل. النتيجة بالمنطق العلمي إيه بقى؟ السور اللي فضل مهدوم 141 سنة اتبنى في 52 يوم بس. تحليل: النتيجة دي ما كانتش سحر، كانت نتيجة حاجات كتير، تخطيط دقيق،
في البداية صلاة زي ما قلت لكم، تخطيط دقيق، قيادة بالقدوة، تنظيم، إغلاق الثغرات الأمنية والروحية، والأثر استعادة الهوية الروحية للشعب اللي كان ضايع. الخلاصة بتقول إيه؟ نحمية بيثبت إن الغيرة المقدسة لو ما تحولتش لنظام وإدارة هتفضل مجرد أمنيات. السور مش بس حجارة، السور هو إرادة اترممت قبل الحجر. والحب المحرر بيقولك أنا مش بس محتاج دموعك على حالك المهدوم، أنا محتاج إرادتك علشان نبني سوا. ما تبصش لحجم الخراب، بص للخطة اللي هنمشي عليها مع بعض. أنا معاك في كل طوبة بتحطها في مكانها، وهساعدك وهديك القوة، بس خلي عندك النية وأنا هديك الإمكانية، لأن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. نحمية 22.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. كان بقالي الأيام دي كام يوم بعافر وأنا مش عارفة أقعد مع ربنا، فكنت جاي أقول له يا رب متضايقة، بتضايق لما بلاقي أيام بتعدي كده وأنا مش عارفة أقعد معاك ومش عارفة ده بيحصل ليه، لكن بشكرك إني قاعدة النهاردة وهقابلك وهشوفك وهفرح بيك وهتفرح بيا يا أبويا. بعلن حماية الدم عليا دلوقتي على كل حتة فيا ذهني يمتلك منك، ولا حاجة تسكن فيا مش بتاعتك، أفكاري تتغسل بالدم في محضرك، لا فكر فيه أنانية ولا تحزب ولا تعصب ولا كبرية ولا بر ذاتي ولا صغر نفس ولا غيرة ولا إدانة ولا شكاية ولا تصلب رأي، اللي منك بس هو اللي يكون فيا. فكر المسيح المتواضع المحب المتفهم الحكيم المتحنن اللي شايف كويس قوي، المشجع الوديع اللي بيقدم الآخرين، الواثق في إلهه وفي نفسه. فكره هو اللي يملاني، فرغني دلوقتي من أي حاجات أو أفكار اترمت عليا الوقت اللي فات وإبليس ركب عليها. بتخلى عن كل حاجة ممكن تفصلني عنك دلوقتي أو تحرمني إني أشوفك على حقيقتك واستقبل قلبك ليا. وحسيت كده كأن ربنا بيقول لي ما تستغربيش إن فكرك يكون مختلف وسط الجماعة، أنا عايزك دايماً تعرفي تختاري، تفكري إزاي وتقرري إيه، حتى لو كل اللي حواليكي رايحين في اتجاه معين تقدري أنت تستقبلي أمر مختلف وتحسي بشيء غير الباقيين. وده مش عيب ومش غلط، الوقت هيفهمك حاجات وأمور يمكن تكون غايبة عن المشهد دلوقتي. واللي عايز أقوله ليكم لأولادي كلهم إن في منكم بيختار في الأمور اللي ليه علاقة بيا إنه يركن ذهنه وعقله ويتحرك بس بحسب مشاعره وأحاسيسه. المشاعر مهمة جداً، لكن كمان العقل والذهن والتفكير في الأمر وإعادة تدويره جواكم برضو مهم جداً. فحصك للكتاب ومراجعة اللي جواك ده مع الكلمة، توقيته في حياتك وحياة اللي حواليك، كل دي أمور مهمة جداً تحتاج ذهن متيقظ وواعي وفاهم هو بيعمل إيه، ومتوافق كمان مع فكر الروح القدس. أنا مش عايز أغيب عقولكم، أنا عايز أجدد ذهنكم فيقدر يفكر صح ويصدق في الأمور الصح ويستنى كمان التوقيت الصح، حتى لو مشاعره بتزقه لحاجة تانية أو حاسة بطريقة مختلفة. المشاعر بتتأثر بسهولة قوي، ممكن التأثير ده ما يكونش في محله، فخد بالك. محتاج تمتحن مشاعرك دي جاية منين وإيه الدوافع اللي وراها. مش دايما مشاعرك هتاخدك للسكة الغلط، لكن برضو مش دايما هتاخدك للسكة الصح، فخد بالك. خرج مشاعرك واللي انت حاسه تجاه الأمور واتكلم عنه جواك، ودي فرصة كاملة لذهنك انه يسألك أسئلة تقود لقرار واعي صحيح. امتحن نفسك في نور الروح القدس والحق اللي بين ايديك. في رسالة تسالونيكي الأولى أصحاح 5 وعدد 19 بيقول الكلمات دي: لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: لا تعيقوا عمل الروح، لا تستهينوا بالنبوات، بل امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. ما تمتحنش الأمور بمشاعرك واللي انت حاسه واللي متأثر بيه في الوقت ده، ذهنك هو اللي يمتحن الأمور، مش انت مرتاح تعمل ايه، لأن مش دايما الراحة علامة إيجابية تزقك للقرار الصح. مرات الصح والحق اللي هتعمله بيكون مكلف ومتعب، فتلاقي نفسك ومشاعرك شدك لتحت ومتقلة ومش عارف ترتاح للآخر، مع إن اللي هتعمله هو الصح والصح جدا. يسوع وهو رايح للصليب في جثيماني قال الكلمات دي في متى أصحاح 6 وعدد 36 من الترجمة المبسطة بيقولها كده: حينئذ ذهب معهم إلى مكان يدعى جثيماني، وقال للتلاميذ: اجلسوا هنا بينما أذهب إلى هناك لأصلي. وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وابتدأ يشعر بالحزن والانزعاج. ثم قال لهم: حزني شديد جدا حتى أنه يكاد يقتلني، ابقوا هنا واسهروا معي. لكنه كان عارف إيه اللي لازم يعمله بالرغم من كل مشاعره. قال عن الصليب قبل كده: لهذا أتيت. خد مشاعره وجيبيها قدام أبوه السماوي، وسكب قلبه في محضره، واستقبل قوة ومعونة للساعات اللي جاية عليه وعمل الصح. ما سابش روحه أبداً لفكر اللي حواليه واللي نفسهم فيه واللي هم عايزينه منه. هو اللي يقول هو هيعمل إيه. هم كانوا عايزينه ملك يخلصهم من أعدائهم ويسدد احتياجاتهم ويشفي أمراضهم وبس. حتى خلاص نفوسهم ما كانش على بالهم. أنت تفضل عايش وسطنا ملك لبلدنا وتسدد احتياجاتنا. لكن هو كان عارف كويس قوي إن خلاص نفوسهم الأبدي أهم ليهم بما لا يقاس من مجرد شفاء أمراض أو حتى إقامة موتى، لأن اللي قاموا ماتوا تاني، وإن ما كانوش قبلوا عمل المسيح على الصليب لأجلهم هيكون موتهم ده أبدي. عشان كده أنا بطالبكم تمتحنوا، اعملوا مجهود في الأمر ده. الاستسهال عدو حقيقي جدا، ممكن يخليك تعمل أمور مش لازم خالص تكون فيك، يخليك ماشي في الطيار السائد حواليك وتقول لنفسك: ما هم تلاقيهم فكروا وقتلوا الموضوع بحث، فيها ايه لما امشي معاهم؟ طب وانت وضعك ايه؟ دورك انت ايه؟ مش يمكن انا عايزك تعمل حاجة مختلفة او تزق الناس تفكر بطريقة مختلفة؟ حتى لو وصلت لنفس القناعة بعد امتحان الامور هتبقى عارف تدافع عن نفسك قدام نفسك وقدام اي حد يسألك، عندك رد. أنا عايزكم صحيح جسد واحد، لكن في الجسد ده كل واحد بيعمل دوره، وهو ليه فكره الخاص، وعارف يسمع صوتي لحياته، وعارف يقف لوحده على أرض صلبة، صحيح كتفه في كتف أخوه، لكن ليه كينونته الخاصة ورأيه المبني على الحق اللي ماليه. كونوا أعضاء في جسد واحد، لكن كل عضو فيكم صاحي ومتيقظ وفاهم، مش متكاسل أو متهاون، فاهم وزناته وعارف دوره وبيعمله بكل أمانة، فكره متقد ومتجدد بروح المسيح، وعارف يحكم على الأمور في نور وإرشاد الروح القدس. أقول لكم تاني: امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. آمين.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليكن مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم، فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ما لناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب يا رب حل بسلامك، يا رب يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج أبانا الذي مع أمل ساويرس.
1: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي وأنا أمولة. إيه رأيك في مشيئة الله؟ بيقولك كده في رسالة بولس الأولى لتيموثاوس 2 إنه يريد أن جميع الناس يخلصون وألا معرفة الحق يقبلون. يا ترى من هو الحق اللي عاوزنا الله أن نقبل أو نقرب منه أو نروح له أو نتواصل معاه؟ هل الحق ده له اسم تاني؟ قولي كده اسمه إيه؟ تعرف كده مين وزن المية بكفه وبيقيس السماوات بالشبر وبيوزن بالميزان تراب الأرض وبيوزن كمان الجبال؟ عاوز أفكرك إن أبوك وأبوي السماوي إله عظيم حقيقي رائع كلي القدرة، حاضر في كل مكان وزمان، جبار ملك الملوك ورب الأرباب، اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا ورئيس السلام. طبعا مش عارفة أوقف من كتر الكلام عنه، لكن الإله ده عاوز كل البشر يخلصون من الخطية ومن الموت ومن الهلاك، مش بس يخلصون وكمان يعيشوا على هامش الحياة. لكن خد المفاجأة دي، هو عايز الناس، كل الناس، كل الناس، بعدها لك كل الناس يكونوا شركاء الطبيعة الإلهية. هتلاقيها في بطرس الثانية 1. الموضوع يا جماعة مش مجرد خلاص وبنوة والموضوع خلص على كده. عارف كده لما أب يكون عنده مصنع كبير أو شركة عملاقة بتربح ملايين، والابن طموحاته إنه ياخد كم ألف يسافر بيهم، أو طموحاته إن أبوه يسامحه علشان في كوباية كسرت بالغلط منه وفاكر إن أبوه غضبان منه، في حين إن أبوه بيجهزه عشان يكون هو الشريك في كل الورث. فهمني، إحنا بنفكر في إيه وطموحاتنا فين، وأبوك وأبويا بيفكر في إيه؟ أبويا السماوي، كم أنت رائع، كم أنت عظيم، تدير كل الأمور من أجلي ومن أجل خلاص نفسي ومن أجل خلاص إخواتي ومن أجل لقائي الشخصي بيك هنا على الأرض وفي الأبدية، والاتحاد بيك والاتحاد بشخصك. أشكرك وأعظمك وأرفعك وأمجد اسمك. أمين.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع.

اهلا بيكم معانا على راديو الحياة الافضل فترة تسبيح. هنكون بنسبح ربنا مع بعض وهنكون بنرفعه سوا وبنرنم سوا مع بعض. التسبيح شيء عظيم جدا في الحياة اللي على الارض. حتى لو انا ساقط، حتى لو انا ضعيف، حتى لو انا منحني من ظروف الحياة الصعبة، اقدر اسبح. ليه؟ لانه المسيح هو بنفسه بيعني بيرفعني. فخلينا سوا النهاردة كلنا مع بعض نقول له كده: يا رب أعين الكل إياك تترجى. أنا يا رب عيني مرفوعة ناحيتك وإنت بتستجيب، إنت على طول بتجيبني وبترفعني ليك. يا رب عاضد كل الساقطين ومقوم كل المنحنين، فتيلة مدخنة لا يطفئ وقصبة مردودة لا يقصف. يعني ما فيش حد غير ما بيقبله، فيش حد غير ما بيرفعه وبيساعده وبيدعمه علشان يدخل محضره. خلينا مع بعض بتسبيحك يا رب ينطق فمي.

في آية بتقول ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض. لما الله بيرسل روحه لينا حياتنا بتخلق من جديد، بيتخلق فيها الحياة الحقيقية، الحياة الأبدية. يعني كل حتة فيها موت، كل حتة فيها ضعف، كل حتة فيها انحناء، لما بيطولها روح الله بتخلق من جديد. أشرق يا رب بنورك، أشرق بروحك، أشرق بمجدك علينا على حياتنا، وإحنا مصدقين أنه في أمر جديد الآن ينبت، في أمر جديد بيحصل، وإحنا في العربية راجعين من الشغل، وإحنا هموم الحياة وهموم اليوم كلها ضغطانة، لكن أنت يا رب ينفع تنبت في حياتنا أمر جديد، تنبت في حياتنا أمر مجيد، أمر مليان بالحياة، مليان بالفرح، مليان بالنور، وتقمنا وتجعلنا يا رب منتصبين واقفين في مكاننا. كل واحد انحنى من ظروف الحياة، رب انت ينفع تقيمه وتنعش نفسه بحضورك.

منه وبه وله كل الأشياء، وهي بإرادته كائنة وخلقت. يسوع هو المصدر، يسوع هو النبع، يسوع هو المركز، مركز الحياة هو يسوع، هو سر الحياة. بدونه لا نستطيع أن نفعل شيء. بدون يسوع حياتي خربانة، بدون يسوع حياتي مطفية. عشان كده أنا عايز نقول الكلمات دي تاني: تعطش قلوبنا لمياهك. اجري له وانت عطشان ليه، وانت محتاج للحياة. عارف وانت عطشان بعد يوم حر بتبقى بتجري على التلاجة، بتبقى بتجري على ازازة مياه ساعة، لانك عطشان، لانك واقع بتتنشأ على المياه. انا يا رب عطشان ليك، انا عطشان للحياة، لمياه الحياة. اجي يا رب اشتري منك مياه مجانا بلا فضة وبلا ثمن. ان عطش احد فليقبل الي ويشرب. دعوة يسوع متجددة لأنه حي اليوم وإلى الأبد. أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه.

يا رب بنديك قلوبنا، بنفتح يا رب ليك قلوبنا، بنفتح قلوبنا، بنفتح أبوابنا، بنرفع يا رب أمامك مداخل أبوابنا، الأرتاج، مداخل الأبواب، كل حتة رب مفتوحة ليك. تيجي أنت رب وتحررنا، تيجي أنت وتشيل معانا. كلي لك بجملتي، قل له كده، كلي لك بجملتي، مفيش حتة فيا، مفيش حتة في حياتي همنحها عنك، هديك الكل. ليه؟ لأنك أديتني الكل، أديتني يسوع، أديتني ابنك، أغلى ما عندك أديتهولي كله. عشان كده رب أنا بديك حياتي كلها، مش 95% منها واحتفظ ب5%، كلها كلها لك أنا بجملتي. يا ملجئي، يا راحتي، أنت الكل لي يا رب، إليك صرختي، فأنت مخلصي. حينما أنا ضعيف، حينئذ أنا قوي، لأن قوتك في الضعف بتكمل. أصرخ معايا الكلمات دي.

خلينا نقول الكلمات دي مع بعض. أنت نوري، أنت نوري وكل حياتي بكل فرح يا رب. أنا مصدق أنك تنور حياتي من جديد لأنك مت علشاني. أنت أديتني نفسك بالكامل، علشان كده رب أنا بهتف لك وبس

الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه أيضا كل شيء؟ على فكرة كلمة كل هنا ملهاش معنى غير كل حاجة. يسوع اللي أداك، الآب اللي أداك يسوع ابنه، ولا حاجة في حياتك ملهاش حل عنده، ولا حاجة في حياتك غير ما ليها إجابة وليها توقيت وليها مهارة يرعاك بيها. عشان كده نفسي نختم نقول العدد الأخراني ده، اتحملت الصلب مكاني مرة كمان، وانت بتدرك انه اللي اداك كل اللي عنده كيف لا يهبك معه أيضا كل شيء.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. احنا مع بعض في تأملاتنا في سفر الأمثال، احنا في صح 12، وهقول كلام كده صغير النهاردة عن موضوع التوبيخ. يا بختك لو لقيت حد يوبخك في حياتك عشان تتعلم وعشان نتصلح ونظبط نفسنا، لأنه لو واحد فضل ماشي في سكة غلط، في سلوك غلط، من غير ما حد يقول له خد بالك ده خطر عليه. معرفش ليه بنزعل من التوبيخ، مش عارف ليه، مش عايزين حد يقول لنا كلمة تزعلنا، يعني لمصلحتنا ان حد يزعلنا بس لخيرنا عشان نفوق. اللي بيرفض التوبيخ بحسب سفر الأمثال نوعين من الناس، عشان كده في أمثال 15-12 بيقول كده: المستهزئ لا يحب موبخه إلى الحكماء لا يذهب. يعني إيه؟ شخص مستهزئ، مستهتر في حياته، مش بيحب التوبيخ. أو بيقول صفة تانية عن الشخص اللي مش بيحب التوبيخ، إنه بليد. أنا فاكر الكلمة دي في المدرسة، كلمة وحشة أو الحقيقة، يعني الشخص اللي مش بيفهم يعني. فأمثال 12-1 بيقول كده: من يبغض التوبيخ فهو بليد. يعني أنا بصلي ليا وليك وليكي إن إحنا ما نكونش مستهزئين أو عندنا بلادة ونرفض التوبيخ. طيب لما بنقبل التوبيخ ايه اللي احنا بنستفيده؟ تصدقوا ان في كمية بركات كبيرة قوي ان انا اقبل التوبيخ وادور على حد كمان يوبخني. التوبيخ يعطي حكمة. ايه يعطي حكمة دي؟ في امثال 15:31-32 بيقول كده: الاذن السامعة توبيخ الحياة تستقر بين الحكماء. أبقى شخص حكيم وأشفى من جهلي لما حد يوبخني على حاجة غلط بعملها. بيكمل بيقول كده: ومن يسمع للتوبيخ يقتني فهما. فقبول التوبيخ وتعلم من أخطائي ومن حد يوجهني أخد حكمة. اتنين، يبقى في طريق للحياة، حياة مظبوطة. يعني يقول كده في أمثال 6: وتوبيخات الأدب طريق الحياة. حاجة تانية غريبة قوي إنه التوبيخ وقبوله يديني كرامة، عكس ما احنا فاهمين ان هو كرامتي يعني بتتبهدل. فامثال 13-18 يقول كده: من يلاحظ التوبيخ يكرم. بيدي تنقية على فكرة التوبيخ ده كمان. امثال 15:5 يقول كده: اما مراعي التوبيخ فيزكى. يعني تبقى حياته تتنقى من الأخطاء اللي هو فيها. حاجة تانية بتزيد المعرفة والإدراك لما بقبل التوبيخ. فصح 19:25 يقول كده: وبخ فهيما فيفهم معرفة. فأقدر أفهم نفسي أحسن وأفهم الحياة أكتر لما حد يوجهني ويوبخني على حاجة غلط فيها. نتائج وحشة قوي لو رفضنا التأديب والتوبيخ. يقول كده: مبغض التوبيخ يموت. وقد يكون الموت ده موت أدبي أو أخلاقي أو روحي. في كمان خزي وخجل لو رفضنا التوبيخ. في أصح 29 بيقول كده: الصبي المطلق إلى هواه، يعني مش بيتوبخ، يخجل أمه. آخر حاجة خسارة كبيرة قوي وكسر كبير قوي. فالكثير التوبيخ المقص عنقه بغتة يكسر ولا شفاء. أمثال 29. يا رب علمني أقبل التوبيخ بفرح وسرور وأتعلم.

فأجاب الرب: أجيز كل جودتي قدامك وأنادي باسم الرب قدامك، وأترأف على من أترأف، وأرحم من أرحمه.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، كان علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. خليش حاجه تاثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجه بتاثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعيه كامله في وسط عالم بيبعد عنك، لكن انا اقرر في وسط الظروف ديت ان يا رب احبك محبه كامله. امين.

للإنسان تدابير القلب، ومن الرب جواب اللسان. كل طرق الإنسان نقية في عيني نفسه، والرب وازن الأرواح. ألقي على الرب أعمالك فتثبت أفكارك. الرب صنع الكل لغرضه، والشرير أيضا ليوم الشر. مكرهة الرب كل متشامخ القلب، يدا ليد لا يتبرأ. بالرحمة والحق يستر الإثم، وفي مخافة الرب الحيدان عن الشر. إذا أرضت الرب طرق إنسان، جعل أعداءه أيضا يسالمونه. القليل مع العدل خير من دخل جزيل بغير حق. قلب الإنسان يفكر في طريقه، والرب يهدي خطوته. في شفتي الملك وحي، في القضاء فمه لا يخون. قبان الحق وموازينه للرب، كل معايير الكيس عمله. مكرهة الملوك فعل الشر، لأن الكرسي يثبت بالبر. مرضاة الملوك شفتا حق، والمتكلم بالمستقيمات يحب. غضب الملك رسل الموت، والإنسان الحكيم يستعطفه. في نور وجه الملك حياة، ورضاه كسحاب المطر المتأخر. قنية الحكمة كم هي خير من الذهب، وقنية الفهم تختار على الفضة. منهج المستقيمين الحيدان عن الشر، حافظ نفسه حافظ طريقه. قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح. تواضع الروح مع الودعاء خير من قسم الغنيمة مع المتكبرين. الفطن من جهة أمر يجد خيرا، ومن يتكل على الرب فطوبى له. حكيم القلب يدعى فهيما، وحلاوة الشفتين تزيد علما. الفطنة ينبوع حياة لصاحبها، وتأديب الحمقى حماقة. قلب الحكيم يرشد فمه، ويزيد شفتيه علما. الكلام الحسن شهد عسل، حلو للنفس وشفاء للعظام. توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة، وعاقبتها طرق الموت. نفس التعب تتعب له، لأن فمه يحثه. الرجل اللئيم ينبش الشر، وعلى شفتيه كالنار المتقدة. رجل الأكاذيب يطلق الخصومة، والنمام يفرق الأصدقاء. الرجل الظالم يغوي صاحبه، ويسوقه إلى طريق غير صالحة. من يغمض عينيه ليفكر في الأكاذيب، ومن يعض شفتيه فقد أكمل شرا. تاج جمال شيبة توجد في طريق البر. البطيء الغضب خير من الجبار، ومالك روحه خير ممن يأخذ مدينة. القرعة تلقى في الحضن، ومن الرب كل حكمها.

هقول لكم الحقيقة من وجهة نظرنا، وبتهيألي إنكم هتفهموني. إحنا بنتكلم كل يوم عن مشاكل كتير، لكن المشكلة الأساسية غالباً هي غياب الهدف والمبادرة.

الناس بتحب تسمع من الناس، الناس بتحب تسمع من الناس اللي شبههم، ناس جربت قبلهم، ده بيطمنهم وبيديهم ثقة. عشان كده النهاردة عندنا شغلانة كبيرة قوي اسمها انفلونسرز أو المؤثرين. دي ناس بتطلع على وسائل التواصل الاجتماعي تقولك تجاربهم، هم جربوا ايه، عملوا ايه، وبيدولك من خبرتهم. المؤثرين دول ليهم دور كبير قوي في تشكيل حركة التجارة وتفضيل المنتجات والبيع، وأحيانا بيحركوا الرأي الداخلي. أهميتهم بتنبع من أن الناس بتحب تسمع للناس، وده بيديهم راحة وطمأنينة وهم بيجربوا. النهاردة هنتكلم عن أشهر لايف انفلونسر. ده ما جربش حاجة في الحياة، لأ ده جرب الحياة نفسها ورجع يقول لنا إيه اللي نعمله في مدة أيام حياتنا.

الهدف ده كان واضح جدا واتكلم عنه في جامعة 2، بيقول كده: حتى أرى ما هو الخير لبني البشر حتى يفعلوه تحت السماوات مدة أيام حياتهم. سليمان في السفر اللي كتبه من الوحي المقدس كان عنده هدف أنه يجرب الحاجات المتاحة في الدنيا، يجرب كل حاجة عشان يرجع بخلاصة أو يعني توصيات أو نصايح يقولها للناس، ويقولهم ده أحسن حاجة تعملوها وانتم موجودين تحت السماوات. وكلمة تحت السماوات معناها أنهم عايشين على الأرض، أنهم موجودين. سليمان كان بلغتنا النهاردة هو مؤثر، هو واحد راح جرب كل حاجة في الحياة عشان يطلع بخلاصة. عشان كده تعالوا النهاردة نشوف هو جرب إيه وقال لنا إيه. سليمان عمل حاجات كتير قوي بيتكلم عنها، بيقول: عظمت عملي، يعني عمل كل حاجة هو عايز يعملها. بلغتنا النهاردة هو achieve my work، هو ضمن الإنجاز. سليمان ضمن الإنجاز، كان حياته فيها إنجازات كتير قوي. كمان بيقول: بنيت لنفسي، هو بنى بيوت وعقارات، هو ضمن الإقامة المريحة. النهاردة الناس كلها بتدور على إقامة مريحة وعلى مكان راقي وعلى رفاهية، سليمان ضمن الكلام ده. كمان سليمان بيقول: عملت لنفسي، عمل مزارع ومشاريع. ليه؟ عشان يضمن الأكل والقوت اليومي. فسليمان ضمن إنجاز شغله، ضمن إقامة مريحة، وضمن الأكل. مش كده وبس، كمان بيقول كده: جمعت لنفسي، بيتكلم عن الفضة والذهب ومقتنيات الملوك. هو جمع حاجات كتيرة قوية عشان يضمن حاجتين: الرفاهية والغنى. سليمان كان عنده مستوى عالي جدا من الرفاهية. بلغة النهاردة هو كان عنده أحدث حاجة في التكنولوجي الموجودة في الدنيا، وكان غني جدا. كمان بيقول: اتخذته لنفسي، وبيتكلم عن زوجات وسراري. هو سليمان ضمن الشبع الجنسي والعاطفي، هو جرب كل حاجة هو نفسه فيها. وحب يلخص كل اللي قاله وقال كده: مهما اشتهته عيناي لم أمسكه عنهما. هو ضمن تحقيق الأهداف، كل اللي عايزه عمله. بالمصري كده: ما سابش حاجة في نفسه ما عملهاش. طيب يا سليمان، بعد ما جربت كل حاجة، بعد ما ضمنت الإنجاز وضمنت الإقامة المريحة وضمنت الأكل والشرب وضمنت الرفاهية والغنى وضمنت الشبع الجنسي والعاطفي، بعد ما جربت كل حاجة وكل اللي نفسك فيه حققته وأهدافك كلها تعلم عليها وتكتب، تم الإنجاز، ممكن تقول لنا خلاصة الحياة؟ بيقول لنا كده: ثم التفت أنا إلى كل أعمالي التي عملتها يداي وإلى التعب الذي تعبته في عمله، فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. إيه الخلاصة يا سليمان؟ قال الخلاصة أنه في فرح لكنه مؤقت، لكن كمان الخلاصة الأهم أن الكل باطل، كل باطل، كل اللي عملته ده طيب ملوش لازمة. طب يا سليمان، إيه اللي ليه لازمة؟ إيه يا سليمان الحاجة المهمة اللي نعملها عشان نكون مبسوطين في الدنيا دي؟ سليمان هو النموذج البشري اللي جرب كل حاجة هو نفسه فيها، لكنه طلع بخلاصة أن كل تعبه باطل. لكنه كمان طلع بحاجة مهمة قوي بنلاقيها طول سفر الجامعة، أن المتعة مؤقتة، أما الفرح الناتج عن العلاقة الحقيقية مع الله هو مستمر وثابت حتى وسط الألم أو الضيق. سليمان كأشهر واحد جرب الحياة عشان يقول لنا الخلاصة، كانت خلاصته أن كل تعب بنتعبه في الحياة هو باطل الأبطيل. أحب أقتبس اللي قاله كينيس جي هانا، وقال كده: الحياة بدون الله حتى في أجمل حالاتها فارغة، والحياة مع الله حتى في أسوأ حالاتها مليئة بالغنى والرجاء. سليمان اللي جرب كل حاجة في الدنيا طلع بالنتيجة دي، أن كل حاجة بعيدة عن الله هي بطلة، لكن كل حاجة مع الله هي جميلة. لو انت من الناس اللي بتحب تسمع الريفيوهات او التقييمات بتاعت كل حاجة قبل ما تستخدمها، النهاردة اسمع التقييم اللي كتبه سليمان عن الحياة بعد ما جرب كل حاجة فيها وطلع لنا بالخلاصة اللي بتقول الحياة جميلة فقط بجوار الله.

0: يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. يا رب عايزة أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقادة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

هي إيه دعوتي يا رب؟ دايماً بسمع ناس حواليا يقولوا ربنا دعيني لخدمة أطفال، لخدمة ناس كبار في السن، أو ربنا دعيني أخدم في أفريقيا، ودعوات من دي كتير. لكن أنا عمري ما عرفت أنا إيه دعوتي وفين، عمري ما عرفت أنت عايز مني إيه. بخاف أني في أوقات أعيش حياة مش بتاعتي وأدخل في دعوة أو خدمة مش ليا، عشان مجرد بس أكون بعمل حاجة وسط الناس، أو عشان ما أكونش قاعد فاضي، أو عشان البرستيج، أو عشان أعرف أقول زي الناس دي دعوتي في كذا أو في المكان الفلاني. أوقات بخاف إن عيش عمري كله بعمل حاجة هي ما كانتش مشيئتك ليا أصلا. احميني يا رب، احميني من إني أقلد حد وخلاص، أو أعمل حاجة عليها العين والأضواء وبس. احميني من إني أستعجل وأتحرك من قبل ما أسمع صوتك. احميني مني إني أبقى فاضي من جوه فمعرفش أدي الناس من حواليا شيء يبني. احميني من التمثيل، لأني لو مثلت على الكل مش هعرف أضحك عليك. خليني أفهم إن دعوتي الأساسية إني أشابه صورة ابنك، إني أتبع طريقك وخطاك، إني أعيش القداسة اللي من غيرها مش هعرف أشوفك. ساعتها سماع صوتك هيبقى سهل، ساعتها فعل مشيئتك هيبقى روتين يومي، ساعتها هتفتح عيني على مكاني لما أكون عايش بس في النور. ساعتها مش هسأل هي إيه دعوتي يا رب، ساعتها هقولك ساعدني أعيش دعوتي الحقيقية.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة وإعلان حق جديد من كلمة الله مع راديو الحياة الأفضل. وانت بتسمعني ركز معايا، ربنا عايز يقولك كلام جديد لقلبك. في مزمور 5 وعدد 11 آية جميلة بيقول داود للرب: ويفرح جميع المتكلين عليك إلى الأبد يهتفون وتظللهم ويبتهج بك محب اسمك. حب الآية دي قوي قوي، وداود بيقول للرب يفرح جميع المتكلين عليك. يا ترى انت ايه مصدر اتكالك وايه مصدر سندك؟ انت بتتكل على مالك ولا على قدراتك ولا على معارفك واصدقائك وحبايبك وقرايبك والعيلة؟ ولا هل يا ترى انت متكلك ومستند مسند يدك هو الرب؟ هل يا ترى انت النهاردة مسنود على الرب؟ ربنا عايز يكلمك كلام جديد جوه قلبك. هل يا ترى الرب هو اللي شايلك وحملك وماشي بيك؟ انت مسنود على ايه؟ يمكن عندك حسابات في ذهنك ومتكل على امور حواليك. على فكرة ممكن كل الحاجات اللي انت بتتكل عليها في وقت من الاوقات تروح. ممكن تتكل على المال يميل، تتكل على الصحة ممكن يوم من الايام تعتل قليلا او كثيرا، تتكل على الاشخاص ممكن يرحلوا، لكن لما تتكل على سيدك الازل الابدي هو ده اللي دايم. يمكن في غربة وبتسمعني وحس ان انت وحيد وملكش حد، بس ربنا بيقولك انا ليك في الارض دي. يمكن حاس الوقت اللي فات انه ناس كتير اتخلوا عنك، بس ربنا بيقولك تقدر تستند عليا وتتكل عليا. عشان كده داود بيهتف ويقول للرب ويفرح جميع المتكلين عليك وإلى الأبد يهتفون. بيهتفوا بمحبتك ورعايتك وأمانتك وصلاحك وحكمتك طول الوقت، ورد الفعل أنك تظللهم ويبتهج بك محب اسمك. أنا نفسي أقولك النهاردة من كل قلبي اتكل عليه وتسند عليه، وخلي الرحلة وانت ماشي خليه يمسك إيدك وخط معاه كل خطوة، وانت مليان باليقين والسلام أنه مش هيسيبك، مش هيتخلى عنك، لكن كل الوقت هو صالح، كل الوقت هو حكيم، بيعمل كل الأمور بحكمة وروعة، وتقول له كل أعمالك بحكمة تصنع، بيصنع الكل الخيري. ونفسي أقول لك النهاردة يمكن تقول لي ما هو سابني وهو سمح لي بالظروف الفلانية، نفسي أقول لك تعبير مالي قلبي، خده كإعلان من يد الله لقلبك إنه الإيد اللي تسقبت لأجلك بحب على الصليب لا يمكن في يوم من الأيام تأذيك، لكن مش هتقدم ليه غير كل الحب كل الخير وكل الرحمة. افرح بالرب واتكل عليه، امسك بإيده وافرح بيه، واهتف النهاردة وقول ويفرح جميع المتكلين عليك. هو مصدر الفرح وهو السند الوحيد. ربنا يحميك يحمي بيتك، يديك نعمة تشوفه في كل ظروفك الوقت اللي جاي، وهو اللي هيكلل أيامك بالفرح وبالهتاف وبالسندة والمعونة. الرب معاك، واتقابل معاك في آية جديدة وفكرة جديدة. إلى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

0: يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

إيماني في إلهي اللي الكتاب بيقول عنه إنه الأسد الغالب. ترنيمتنا اللي جاية الأسد الغالب القايم من بين الأموات. القصة ما بتنتهيش في الصليب، لكن بعد الصليب يقوم ويبقى الوحيد اللي عملها. وده إلهنا، ده رأس الكنيسة، ده رأس الجسد، رأسنا. كم واحد عارف الترنيمة؟ رائع، نعتمد عليكم.

أهلا بيكم في برنامج كلمة وصلوة، البرنامج اللي دايما موجود علشان نتحد ببعض، نصلي لبعض ونتشدد ونتشجع، وكمان لو في أي استجابة ربنا أظهرها لينا شفناها كمان نقولها في البرنامج ونشجع بيها بعض. حد النهاردة بعت لنا بيقول قبل كده من فترة دخلتوا وصلتوا لي والله عمل معجزة كبيرة معايا بسبب صلاتكم، أنا بثق في صلاتكم جداً وعايزاكم تصلوا علشان ابني في ثانوية عامة سايب المذاكرة خالص، هو شاطر لكن محتاج صلاة خاصة منكم علشان هو حاسس بنكد طول الوقت في البيت ونفسيته تعبانة. أمين أنا متحمس قوي أصلي لكل شخص نفسيته تعبانة وكل شخص مش عارف ينجز الأمور اللي على حياته ومش عارف يذاكر، كل حد كده حاسس بنكد وتقل في حياته، وأصلي لابنك وكمان أنت اتشجعي وتشددي وصلي أنت كمان لابنك لأنه واضح أنه الرب اتدخل وعمل معجزة، هو قادر أنه يعمل معجزات بصلوات الكثيرين. يا رب أنا بصلي لكل واحد نفسيته تعبانة، لكل واحد يا رب في امتحان، كل واحد يا رب بيعدي في وقت في امتحان يا رب، مش شرط يكون امتحان دراسي لكن أوقات كتيرة يا رب بنبقى حاسين مش عارفين نعملها ازاي، مش عارفين نتيجة اللي احنا فيه، مش عارفين رايحين فين وجايين منين. أنا بصلي لكل شخص يسمعني في امتحان، في وقت صعب، في اختبار، يا رب أشكرك أنك تقود خطواتنا، أشكرك أنك أنت موجود يا رب بغض النظر حتى عن نتيجة الوقت ده. عايزين نطلع من كل امتحان وإحنا ماسكين فيك يا رب ومثبتين عينينا على صلاحك يا محب البشر. أشكرك يا رب لأنه أنت في الصليب حسمت كل أمر، لأن أنت في الصليب اديتنا النصرة يا رب على إبليس، لأن أنت في الصليب يا رب ورتنا آخر كل وقت صعب مليان بنصرة. مبارك اسمك يا رب، آمين. حد تاني بيقول أرجو الصلاة من أجل بنتي، عندها إعاقة شديدة، هي عندها 28 سنة وبتواجه معاملة سيئة في الشغل ومش عارفة كمان تاخد مصروف كويس من الشغل أو مرتب كويس، وده خلى نفسيتها تكون تعبانة قوي بسبب إعاقتها. يا رب أنا بصلي من كل قلبي لكل شخص يا رب عنده إعاقة جسدية، لكل شخص يا رب مش قادر إنه يعيش يومه بشكل طبيعي 100%، أنت رب تحنن عليه، أنت تقوله كمان الهدف من وجوده، أنت رب تدي الدعوة والإرسالية. أشكرك رب لأني على قلبك كتير قوي لكل شخص يا رب تعبان ومتألم، لكل شخص عنده إعاقة مش عارف يمشي يومه بطريقة طبيعية، لكل شخص محتاج، لكل شخص يا رب حاسس أنا إيه اللي جابني الحياة ديت وعنده أسئلة كتيرة قوي ناحية حياته وناحية إرساليته وناحية دعوته. يا رب أنت تيجي وتوضح وتشجع وتشدد، أنت رب ليك قصد لكل حاجة إحنا بنعدي فيها. وأنا بصلي يا رب لأختنا يا رب اللي عندها إعاقة، لأختنا اللي كمان مصاريفها كتيرة قصاد المرتب اللي هي بتاخده، أنت تسدد يا رب حسب خنك، أنت يا رب تسدد كل احتياج. أشكرك يا رب إنك عينك دايماً على احتياجاتنا، أنت مش بعيد يا رب في سماك لكن أنت قريب لينا قوي. حد بيقول أنا محتاج ربنا يتمجد ويحررني من قيود وأفكار إبليس ويطهرني من الشهوة. أنا جاي أصلي لكل واحد حس إنه مقيد، أنا جاي أصلي لكل واحد صدق كذبة إبليس إني القيد ده أقوى منك ومن إلهك، صدق كذبة إبليس إن أنت عمرك ما هتخرج من قيود النجاسة والجنس والشهوة. أعلن يا رب إنك فوق كل القيود، فوق كل قيود يا رب الشهوة والنجاسة، فوق كل قيود إبليس. يا رب أشكرك إنك تفك كل شخص بيرفع عينه عليك، مبارك اسمك يا رب. حد تاني بيقول نفسي علاقتي بربنا تتحسن وتتغير ليا ولأسرتي، ظروفي المادية والشغل هما اللي بخليني طول الوقت في حتة صعبة ومش عارف أحط عيني عليه، ونفسي أصلي لكل عيلة بتعدي في وقت صعب خصوصا في الأوقات الصعبة اقتصاديا اللي بتمر بيها بلدنا ومش بس بلدنا، كل حتة في العالم. يا رب أشكرك إنك أنت الأمين على حياتنا، في إيديك يا رب أجلنا وأيامنا، إبليس ما يقدرش يخطف ولا يوم. أشكرك إنك صالح جدا في كل خطوة إحنا بنعديها بنعلن صلاحك، في كل أيام يا رب إحنا بنمشيها وبنعديها بنعلن إنك موجود وحي وسامع لأنتنا وطلباتنا وصلواتنا، حتى رب الكلمات اللي مش عارفين نصليها ونقولها أنت حاسس بيها ومقدرها. نفسي قوي في نهاية حلقتنا أقول لكل شخص
خلي بالك قوي، لأنه إبليس خصمنا كأسد زائر، يجول ملتمساً عايز يبتلع حد، عمال بيعدي في كل أمر أنت بتعدي فيه في وقت صعب، في كل أمر أنت حاسس أن مادياتك مش أحسن حاجة. خلي بالك ده الباب اللي إبليس بيخش منه ويفضل يشتكي على ربنا ويقولك المفروض ما كانش سابك، حالتك صعبة، حالتك المادية خربانة ومش قادر تجيب حتى الدواء لنفسك. عايز أقولك يسوع انتصر على إبليس وجرد الرياسات والسلاطين وأشهرهم جهارا. أقف قدام كل كذبة من إبليس وإعلن صلاح الله الكامل وقول له يا رب أنا بثق فيك، أنت تسدد كل احتياج. يا رب أنا عارف أن ليك قصد من أي وقت صعب أنا بعدي فيه، وأنظر زي موسى إلى المجازاة، إنك تقابل مع الرب وهياخدك في حضنه ويطبطب عليك هنا وكمان في آخر حياتك لما تقابله في السماء. يا رب أنا بعلن إنك صالح وإلى الأبد رحمتك. ربنا معاكم، كنتم معانا في برنامج كلمة وصلوة. ربنا يديكم نعمة ونصرة قوية على إبليس وعلى شكايته. ربنا يديكم استجابات لكل صلوة صليناها في توقيته الخاص. هنستناكم يوم السبت اللي جاي الساعة 12 الظهر والساعة 6 بالليل. أرجو لو حصل أي استجابة ولو عندك كمان طلبات تانية ابعتها لنا، هنصلي لك وربنا يشجعنا. آمين.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر، وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قضيتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. اثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن اثق يا رب ان انت اللي بتعمله كله صالح وكله امانة من الان والى الابد. امين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. النهاردة وأنا بصلي كنت حاسة إن كمية الحرب اللي على القعدة بتاعتي مع ربنا غير عادية، وكنت بقوله كمية الحرب على قعدتي معاك بقت مش معقولة. كل يوم مشاكل شكل ومشاغل شكل واختراعات يومية، المهم أبقى مش عارفة أقعد، وإن قعدت أبقى منهكة وراسي تقيلة وأبقى مش عارفة أعمل إيه في روحي. لكن شكرا ليك، كل يوم متاح ليا ومستعد تقابلني، وأول ما شد حيلي كده وأصبر في قعدتي وقاوم ألاقيك حاضر ومتواجد. إيه الشرف ده، وإيه النعمة دي، والباب المفتوح ده، والقبول الغير عادي. مش عارفة أقولك إيه، إحساسي بقربك مني بيفرحني قوي. إحساسي إن قادرة وعارفة أقابلك وأسمع منك فارق معايا جدا. علاقتي بيك نقلت حياتي في حتة تانية، وإيماني كمان اتنقل معايا. بساطة اللقاء بينا مشجعاني جدا. الحياة معاك مش معقدة ومليانة طقوس وتجهيزات، لكن محتاجة تصديق وبساطة وقبول إنك فعلا اديتنا الحق ده، إننا نقابلك ونتكلم معاك، وحقنا إننا نسمع صوتك ونعرف نميزه. لو فضلنا نشك إنك ممكن تتكلم لينا لعدم استحقاقنا، عمرنا ما هنعرف نسمعك. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيكلمني وبيقول لي سماع صوتي مشكلة كبيرة مقابل أولادي. معقول بيكلمني؟ معقول ده صوته؟ معقول هيرشدني؟ آه ممكن يكلم فلان أو فلانة، لكن أنا لا، أنا أصلي مش عارف أسمع وهو مش بيكلمني. بصلي وصلي وصلي وأقوم وهو مش بيقول لي حاجة. اتحرموا من حق موهوب ليهم كلهم في يسوع، اللي قال في يوحنا 10 وعدد 27-30 خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي، أنا والآب واحد. في الجزء ده يسوع بيأكد لكم إن الأبناء من حقهم يسمعوا صوته ويميزوه كويس عشان ما يمشوش ورا أي حد يضللهم. في إصحاح 10 من إنجيل يوحنا والأعداد من 2-5 بيقول لهم وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف، لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته، فيدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها، ومتى أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته، وأما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغرباء. وفي عدد 16 يقول كده ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا. فيحصل بقى معاهم إيه لما يجوا؟ فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراع واحد. سماع صوتي أمر لازم تستقبلوه في قلوبكم بالإيمان وتصدقوا فيه وتدركوا إنه من حقكم، وما تقبلوش إنكم ما تسمعوش لإني بتكلم. وعندي رد لأمور كتيرة بتسألوني فيها، وعندي توجيه وإرشاد لحياتكم، عندي كلمات حب ومرات كلمات عتاب. علاقة عايز أعيشها معاكم بكل أبعادها، مش علاقة من ناحية واحدة، مش لأني روح أبقى مش بتكلم. يسوع هو منطوق كلامي، العالم ده اتخلق بكلمة وأنا لسه بتكلم، وعندي كلام كتير عايز أقوله ليكم، عايز أشارككم قلبي وتشارك معاكم في كل اللي بفكر فيه. مزمور 25 وعدد 8-9 بيقول كده الرب صالح ومستقيم لذلك يعلم الخطاة الطريق يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه. طيب هعلم ازاي وادرب ازاي من غير ما اكون بتكلم، من غير ما افهمك ازاي هتتعلم؟ في عدد 14 بيقول كده: سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمهم. وفي الترجمة العربية بيقولها كده: يشرك الله خائفيه في أسراره يعلمهم معنى عهده. أنا عايز أشارككم بأسراري، أعلن ليكم أمور جوه قلبي زي ما عملت مع إبراهيم. في تكوين أصحاح 18 وعدد 17 بيقول كده: فقال الرب: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ في الترجمة المبسطة يقولها: كيف أخفي عن إبراهيم ما أوشك أن أفعله؟ ده سؤال استنكاري. معقول أعمل كده مع إبراهيم اللي دخلت معاه في علاقة وعهد وكنا أصدقاء؟ في رسالة يعقوب أصحاح 2 وعدد 23 يقول كده: وتم الكتاب القائل: فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا ودعي خليل الله. خليل تعني الصديق الوفي الودود. دي كلمات اتقالت عن إبراهيم وعلاقته معايا، وأنا عايزكم أصدقاء أحباء. العبد مش لازم يعرف اللي سيده بيعمله، لكن الابن لازم يعرف أبوه بيفكر في إيه وناوي يعمل إيه. وإنتم أبناء وأحباء. في سفر الخروج أصحاح 33 وعدد 11 بيقول: ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه. وإنتم في العهد الجديد بيسوع وبحلول الروح القدس فيكم، الامتياز ده بقى ليكم أقوى ومتاح للجميع. في العهد القديم كنت بكلم أفراد معينة لدورهم المؤثر في الملكوت وفي الخطة المعدة مسبقاً للفداء، لكن بعد ما تشق الحجاب بيني وبينكم بقيتم أبناء، وبقى حقكم ليكم كامل، وحقكم في أبوكم تعرفوا صوته وتسمعوه وتدوا فرصة لأرواحكم تستقبل كلامه، تهدوا قدامه عشان تقدروا تسمعوا. اللي بأكده ليكم إني بتكلم، بس الدوشة اللي حواليكم مش سايبة فرصة تسمعوا. وعدم ثقتك وثقتك إني بكلمك وبكلمك أنت بالذات قافلة فرصة إنك تسمعني وتحس في قلبك بكلامي. وسماع صوتي في أرواحكم بيحتاج تدريب، إنك تعرف تميز صوتي من كل الأصوات اللي بتسمعها حواليك، وتصدق في اللي بتستقبله وتسمع ليه وتتجاوب معاه، ده محتاج تدريب. وبالوقت سماعك لصوتي هيبقى أسهل، وهيبقى جواك تأكيد أكتر وأكتر. مفيش سبب واحد يخليني أعامل ولادي من غير ما أتكلم معاهم. الكلام والتواصل دي فكرتي أنا اللي أوجدتها. معقول أخلق الحوار وأنا صامت مش بتكلم، أو بتكلم قليل قوي؟ إزاي أعلمك وأرشدك الطريق اللي تسلك فيها وأنا صامت ومش ناوي أتكلم؟ حتى وإنت بتقرأ الكلمة المكتوبة ادي مساحة جواك للروح القدس إنك تسمع صوتي بيكلمك في كل حاجة بتقراها، فتعرف إزاي الكلمة تتغرس جواك وتغير وتشكل فيك. أنا ليا غرض وخطة لكل واحد وواحدة فيكم، وعايزكم تعيشوها بكل تفاصيلها، وعايز أعلن ليكم تفصيلة تفصيلة في وقتها. ما أقدرش أعمل كده من غير ما يكون بيني وبينكم كلام وحوار. اتأكد في كل مرة تقعد قدامي إنك تاخد وقت تصمت فيه وتستناني أكلمك، تسكت عشان تسمع، والكلمة الواحدة مني هتنقل حياتك وعلاقتك بيا بصورة غير عادية. خلي ودانك الروحية مفتوحة طول يومك، أنا أعرف أكلمك طول الوقت، في وسط شغلك، في مقابلاتك، وإنت في الطريق، وإنت في المواصلات. أنا عندي كلام كتير عايز أشاركك بيه، بس إنت صدق واهدى واستقبل.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفدي والرب، الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر، تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت، وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب، يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب، يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي والرب، الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

سمات أتباع السيد المسيح. إن قال أحد إني أحب الله وأبغض أخاه فهو كاذب، لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره؟ يوحنا الأولى 24. سمة المحبة. من منا لا يحب الله؟ إن كان كخالقه أو كفاديه أو كمانح للنعم والبركات أو كمستمع للصلوات ومستجيب للتضرعات، ولكي تصبح من ناحية هذه المحبة مكتملة لله لابد وأن تظهر معالمها في محبة للآخر، إن كان من خلال التعاون معه والاهتمام به أو بالدعاء له بالخير، وإلا ستبرز أمام الله علامات الاستفهام والتعجب والاستغراب من نحوي. الأحباء الغاليين، هل ممكن تذكروا آيات أخرى عن سمة المحبة لله وللآخر معا؟ يا الله، من الواضح أن محبتي الصادقة والحقيقية لك لا يمكن أن تكتمل إلا عندما تنعكس إيجابا على علاقاتي مع من هو قريب مني، فأرجوك أعني لأبرز هذه السمة، سمة المحبة العملية تجاهك وتجاه معاملاتي مع إخوتي في الإنسانية، فإنهما عنصران لا ينفصلان.

أعزائي مستمعي راديو محبة، أهلاً وسهلاً بيكم مع برنامجكم صبر أيوب، اللي فيه هندرس ونتأمل في سفر أيوب ونتعرف على شخصية أيوب وإزاي إن الشيطان حسده، وكمان نشوف تجربة أيوب حصل فيها إيه والصراع الحواري الكبير مع أصدقائه، وكمان نشوف ونعرف مقاصد الله من وراء التجربة دي. معكم هاني فايق من راديو محبة. تأملنا يا أحبائي في قصة أيوب الصديق ورأينا كيف مر بتجارب وكيف أنه احتمل التجربة. رأينا كيف فقد ماله، رأينا كيف فقد الأبناء، وحتى الصحة لم تسلم، فأيضا أصيب بقرح رديء من أسفل قدمه إلى آخر رأسه، وبقي أيوب غلبان ومحتاج للتعزية، وقعد يستعطي هذه التعزية من البيت، فكان رد الزوجة إلى الآن أنت متمسك بكمالك، بارك الرب ومت، وقال لا تتكلمين كإحدى الجاهلات، الخير نقبل من يد الرب والشر لا نقبل. وانتظر التعزية من أصدقائه، فجه أصدقائه الثلاثة أليفاز وبلدد وصوفر، وانتظر منهم تعزية، وكانت الجولة الأولى من الحوار وكانت قاسية جدا جدا، تعبته خالص. وجاءت الجولة الثانية كانت أشد وأصعب، وقعد يحاول يتكلم معاهم، ولما لقى مفيش فايدة ابتدى يرفع عينيه إلى السماء عشان يطلب دعم ربنا. في الجولة الثالثة ابتدى أليفاز، وشفنا الكلام دوت قد إيه كان كلامه صعب في الأول، في أيوب 22 نستكمل مع بعض كلام أليفاز التيماني في أيوب، ونستمع إلى آخر كلام أليفاز التيماني مع أيوب. قال أيوب بقى خلاص أنا أدعوك للتوبة والعودة إلى الله، وقال له إن المصالحة مع ربنا هتجيب لك كل اللي فاتك وهترجعك لمجدك الأولاني. فبيقول له شوية نصايح بقى عشان يوريله التوبة تيجي ازاي. قال له تعرف به وسلم نفسك له بذلك يأتيك الخير. تعرف به، اعرف ربنا، اعرف ربنا يا أيوب وتأكد انه موجود، وبكده يجي لك الخير. اقبل الشريعة من فيه، اقبل كلامه وخده وحطه في قلبك، لأن كلامه ده هو هيكون الطريق اللي تمشي فيه عشان ترجع لمجدك. كلام أليفاز حلو جدا، النصيحة الأخيرة جميلة، بس مش هي دي كانت مشكلة أيوب، لأن كل الكلام اللي بتقوله يا أليفاز هي جوه أيوب نفسه، أيوب عارفها وأيوب عايشها إلى اللحظة اللي فيها بيذوق هذه المرارة كاملة. قال له اقبل الشريعة من فيه وضع كلامه في قلبك، خلي كلام ربنا في قلبك، إن رجعت إلى القدير تبنى، لو رجعت لربنا هتتبني من جديد، إن أبعدت ظلما من خيمتك فيكون رد القدير عليك. لو أبعدت الظلم ده من الخيمة بتاعتك هيكون عندك خيرات واسعة وهتبارك كما كنت في الأول وأكتر. وقال له خلي بالك في اللحظات دي لما ترجع لربنا تتلذذ بالقدير وترفع إلى الله وجهك، تصلي له فيستمع لك، وندورك توفيها، كل الندور اللي عندك تخلصها، كل اللي يطلب منك تديله، تبارك المسكين وتعطف عليه. وقال له وتجزم أمرا فيثبت لك، لما تقول حاجة تثبتها وتنفذها، وعلى طريقك يضيء نور، لأنك ماشي في رعاية ربنا أكيد على طريقك هيضيء نور. كل ده يا أيوب بشرط أنك ترجع لربنا. طب أنت مين قالك يا أليفاز أن أيوب بعيد عن ربنا أصلا؟ لكن هو بيستمر وشايف أن أيوب بعد عن ربنا وسلك طريق الخطية، فكانت كل التجارب والضربات اللي جات عليه دي نتيجة لخطيته. وقال له إذا وضعوا تقول رفع،
ويخلص المنخفض العينين، يعني تقف جنب المنخفض على العينين اللي عينيه مكسورة ده، تقف وتساعده كده. ينجي غير البريء وينجى بطهارة يديك، يعني بطهارة يديك تقدر انك انت تنقذ غير البريء. كلمات اللي قالها أليفاز يا أحبائي كلها كلمات جميلة، وكلها عمق إيمان، وكلها هي طريق هؤلاء الذين يمشون في معية الله. لكن المشكلة الحقيقية اللي ما كانش أليفاز واخد باله منها إن أيوب فعلا رجل كامل مستقيم يحيد عن الشر، وده بشهادة ربنا نفسه. مش دي المشكلة، مشكلتك يا أليفاز مش في إن أيوب بعيد عن ربنا، مشكلتك يا أليفاز إنك مش قادر تفهم نظرة ربنا لأيوب إزاي. قد يكون هذه التجربة للبنيان، قد تكون هذه التجربة عشان كمال أيوب مش بس يبقى على المستوى اللي عايشين فيه أسرة أيوب ومعارفه، لكن لأن كل الناس النهاردة تعرف قد إيه كان صبر وكمال أيوب. يا أحبائي لا تتعجلوا الحكم، ولكن انتظروا، انتظروا رأي الله، وترجوا أن يكون لنا نصيبا في السماوات معه. إلى لقاء في حلقات قادمة من برنامجكم صبر أيوب.

أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي، وأنا أمولة. كل ما أفكر إزاي أبويا السماوي هو صنع الخيرات الأعظم، كل ما استغرب هو ليه مهتم بيا. أنا الإنسان اللي ترك المحبة الأولى وكسر الوصية، أنا الإنسان اللي اتهم ربنا إنه سبب في العصيان لما قلت له هي دي المرأة اللي انت اديتها لي، هي سبب في الخطية. أنا الإنسان اللي أسهل حاجة عنده أرفض العطية والنعمة اللي اديها لي ربنا. إزاي اهتم وخلق لي الطبيعة وأخضع لي الحيوانات؟ إزاي اداني الحواس عشان أقدر أستمتع واستلذ بالأكل، وأقدر أستمتع وأستلذ بتفاصيل كتير في الحياة؟ اداني حاسة النظر عشان أقدر أبص على الحاجات الجميلة، حاسة الشم، حاسة اللمس، اداني كمان الجنس عشان أقدر أستمتع وأنا بأكثر وبجيب أولاد. كل دي حاجات هو اهتم بالتفاصيل كتيرة عشان يخليني فرحان ومستمتع بحياتي. مش بس كده، اهتم بخلاص نفسي، اهتم بفرحي وبسلامي. ازاي عمره ما بخل عليا وفاض عليا بالعطايا الجسدية والنفسية والروحية؟ هو فعلا صانع الخيرات، وفعلا أب يهتم وبيرعى ويتوجني على الخليقة كلها، وأنا بشكره على اللي فات وعلى الآتي. بشكره على الأوقات اللي شالني فيها، سندني وعضدني وسطر عليا. بشكره على الخيرات اللي عمري ما كنت أتمنى تبقى عندي، بحمد اسمه وارفعه عليا. انت فعلا أب حقيقي، ما بتبخلش ولا بتعير، وبتملى المخازن بكل خير. أشكرك يا رب. عايزة أراجع معانا كده المشهد أو المثل بتاع الابن الضال. في حتة كده لمساني قوي لما الأب قال لابنه: يا ابني أنت معي في كل حين، وكل ما لي فهو لك. الآية دي أو الشاهد ده ما تقالش للابن الضال ولا حتى للابن الكبير صدفة، ده بيتقال لكل واحد فينا. كل ما هو لي فهو لك، كل ما هو لي فهو لك، مش بس العطايا الجسدية والعطايا اللي على الأرض والعطايا الوقتية. الآب وعدني ووعدك، الآب اللي هو صانع الخيرات، الآب وعدني ووعدك بخيرات مش بس وقتية زمنية، لكن بخيرات وبركات في الحياة الآتية.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت. الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك، حتى لو ما خفناش يكفي وجودك أنت، وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. يصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت رب أبونا. بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

فرصة جديدة كده نتقابل مع ربنا نسبحه، فرصة جديدة في ساعة تسبيح على الهوى، نبقى بنكلم ربنا، نبقى بنصلي، نبقى بنقرأ من الكتاب، ونتقابل كده مع ربنا وجها لوجه. حب قوي الوصف اللي بتوصف للتسبيح انه ثمر شفاء معترفة باسمه. ثمر يعني نتيجة، يعني حاجة بتحصل في قلبي، حاجة بتحصل جوايا، ونتيجتها اني اسبح ربنا. نقولون انت عظيم، انت صالح، انت امين ورحيم. وعايز اشجعك كده غمض عينك معايا وانت بتفكر في مين هو ربنا بالنسبة لك. مش عايزين في تسبيحنا نبقى بنقول كلام حلو، كلام مترتب، كلام متلحن، كلام جميل وخلاص، او نبقى بنقول ترانيم بنحبها عشان عجبنا لحنها، لكن عايزين نقدم ثمر شفاء. ذبيحة لربنا لأنه يستاهل التسبيح. يا رب علم قلوبنا كده، احنا في الاستوديو النهاردة نبقى بنقدم ذبيحة، نبقى يا رب بشفاهنا بنكرمك، بشفاهنا بنرفعك ونسبحك لأنك مستحق التسبيح.

رب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة، لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب أثامنا، لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه، كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا. كما يتراءى في الأب على البنين يتراءى في الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا، يذكر أننا تراب نحن. كما يتراءى في الأب على البنين يتراءى في الرب على خائفيه. لأنه يعرف جبلتنا، يذكر أننا تراب نحن. رب، عايز أشكرك وأباركك لأنك أب، وبقلب أب بتتعامل معنا بمحبة، برأفة، بأمانة. رب، إنك مش بتتعامل معانا على حسب خطايانا، على حسب أدائنا، على حسب تقصيرنا، لكن كبعد المشرق من المغرب أبعدت عنا معاصينا. أنت بتكره وتدين الخطية، لكنك بتحبنا، لكنك بتترأف علينا، إنك تذكر أننا تراب. أنت عارف طبعنا، عارف مشاكلنا، عارف ضعفتنا وسقطتنا،

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. إحنا مع بعض في تأملاتنا في سفر الأمثال، إحنا في صحة 12، وهقول كلام كده صغير النهاردة عن موضوع التوبيخ. يا بختك لو لقيت حد يوبخك في حياتك عشان تتعلم وعشان نتصلح ونظبط نفسنا، لأنه لو واحد فضل ماشي في سكة غلط، في سلوك غلط، من غير ما حد يقول له خد بالك ده خطر عليه. معرفش ليه بنزعل من التوبيخ، مش عارف ليه، مش عايزين حد يقول لنا كلمة تزعلنا، يعني لمصلحتنا ان حد يزعلنا، بس لخيرنا عشان نفوق. اللي بيرفض التوبيخ بحسب سفر الأمثال نوعين من الناس، عشان كده في أمثال 15-12 بيقول كده: المستهزئ لا يحب موبخه، إلى الحكماء لا يذهب. يعني إيه؟ شخص مستهزئ، مستهتر في حياته، مش بيحب التوبيخ. أو بيقول صفة تانية عن الشخص اللي مش بيحب التوبيخ، إنه بليد. أنا فاكر الكلمة دي في المدرسة، كلمة وحشة أو الحقيقة، يعني شخص اللي مش بيفهم. يعني في أمثال 12-1 بيقول كده: من يبغض التوبيخ فهو بليد. يعني أنا بصلي ليا وليك وليكي إن إحنا ما نكونش مستهزئين أو عندنا بلادة ونرفض التوبيخ. طيب لما بنقبل التوبيخ ايه اللي احنا بنستفيده؟ تصدقوا ان في كمية بركات كبيرة قوي ان انا اقبل التوبيخ وادور على حد كمان يوبخني. التوبيخ يعطي حكمة. ايه يعطي حكمة دي؟ في امثال 15:31-32 بيقول كده: الاذن السامعة توبيخ الحياة تستقر بين الحكماء. أبقى شخص حكيم وأشفى من جهلي لما حد يوبخني على حاجة غلط بعملها. بيكمل بيقول كده: ومن يسمع للتوبيخ يقتني فهما. فقبول التوبيخ وتعلم من أخطائي ومن حد يوجهني أخد حكمة. اتنين، يبقى في طريق للحياة، حياة مظبوطة. يعني يقول كده في أمثال 6: وتوبيخات الأدب طريق الحياة. حاجة تانية غريبة قوي إنه التوبيخ وقبوله يديني كرامة، عكس ما احنا فاهمين ان هو كرامتي يعني بتتبهدل. فامثال 13:18 يقول كده: من يلاحظ التوبيخ يكرم. بيدي تنقية على فكرة التوبيخ ده كمان. امثال 15:5 يقول كده: اما مراعي التوبيخ فيزكى. يعني تبقى حياته تتنقى من الاخطاء اللي هو فيها. حاجة تانية بتزيد المعرفة والادراك لما بقبل التوبيخ. فصح 19:25 يقول كده: وبخ فهيما فيفهم معرفة. فأقدر أفهم نفسي أحسن وأفهم الحياة أكتر لما حد يوجهني ويوبخني على حاجة غلط فيا. نتائج وحشة قوي لو رفضنا التأديب والتوبيخ. يقول كده: مبغض التوبيخ يموت. وقد يكون الموت ده موت أدبي أو أخلاقي أو روحي. في كمان خزي وخجل لو رفضنا التوبيخ. في أصح 29 بيقول كده: الصبي المطلق إلى هواه، يعني مش بيتوبخ، يخجل أمه. آخر حاجة خسارة كبيرة قوي وكسر كبير قوي. فالكثير التوبيخ المقص عنقه بغتة يكسر ولا شفاء. أمثال 29. يا رب علمني أقبل التوبيخ بفرح وسرور وأتعلم.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة، فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 103 لداود.
1: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة، لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا، لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه. كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا. كما يترأف الأب على البنين يترأف الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا، يذكر أننا تراب نحن. الإنسان مثل العشب أيامه، كزهر الحقل كذلك يزهر، لأن ريحا تعبر عليه فلا يكون ولا يعرفه موضعه بعد. أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين لحافظي عهده وذاكري وصاياه ليعملوها. الرب في السماوات ثبت كرسيه، ومملكته على الكل تسود. باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين قوة، الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه. باركوا الرب يا جميع جنوده، خدامه العاملين مرضاته. باركوا الرب يا جميع أعماله في كل مواضع سلطانه. باركي يا نفسي الرب.

من أصعب الأسئلة اللي كانت بتيجي أحياناً في الامتحانات إنك تضع عنواناً مناسباً للفقرة التالية، لأنك محتاج تقرأ فقرة كويس وتفكر وتدور على العنوان اللي هيلخص الفقرة كلها. النهاردة عندنا سؤال أصعب، يا ترى إيه العنوان اللي أنت شايفه مناسب للحياة، لفكرة الحياة عامة؟ لكن السؤال الأصعب منه، يا ترى إيه العنوان اللي أنت شايفه مناسب يلخص حياتك أنت شخصياً، يلخصها كلها في عنوان واحد؟ ده تحدي. ناس كتيرة بتفكر، يا ترى أنا هكتب على عنوان حياتي إيه؟ يا ترى أنا هكتب عنوان مذكراتي، قصة حياتي، لو أنا حبيت أحط لها عنوان، يا ترى إيه العنوان اللي هيلخص القصة كلها؟

سليمان لما حب يلخص الحياة، فكرة الحياة عامة، قال عليها بطلة، باطلة، ملهاش لازمة، فاضية. سليمان قال التلخيص ده بعد ما شافها من منظور أرضي فقط، بعد ما جرب أهم 3 حاجات: جرب الحكمة، وجرب متعة الحياة وإنه يستمتع بكل حاجة ممكنة وكل حاجة تيجي في باله، وكمان جرب الإنجاز وطعم النجاح وطعم الوصول. بعد ما جرب الحاجات دي كلها قال باطلة. ليه يا سليمان؟ ليه بعد ما خدنا منك إكزامبل لشخص جرب كل حاجة البشر نفسهم يعملوها، ليه تقول عن الحياة باطلة؟ ليه تحط العنوان ده؟ سليمان حط العنوان ده لأنه استمتع بالعطايا بعيدا عن العاطي. ورزبي بيقول كده إن الاكتفاء الحقيقي لا يأتي من الأشياء بل من الله. مشكلتنا إن إحنا بنبص على الهدية مش على اللي بيدي الهدية. مشكلتنا إن إحنا مهما كبرنا في السن والحكمة والخبرة بنفضل كبشر بنجري ورا الهدية بدون ما نبص الهدية جاية من مين. بولس لما حب يلخص الحياة قال عبارة قوية جدا، قال ليه الحياة هي المسيح والموت هو ربح. الحياة بالنسبة له كانت إنه يعيش للمسيح. الحياة عند بولس ما كانتش زمن أو إنجاز أو مفهوم أو لذة، الحياة كانت علاقة حقيقية واتحاد بالمسيح. بولس قال كده في روميا: أما هبة الله فهي حياة أبدية في المسيح يسوع. بولس قدر يشوف تعريف الحياة المظبوط لما بص على مانح العطايا وليس على العطية، لما بص على صاحب الهدية مش على الهدية، لما قدر يرفع عينيه من على الأرض للسماء ويشوف الله، لما ابتدى يبقى له علاقة حقيقية بالله صاحب كل العطايا في حياته، وقتها أدرك إن الحياة الحقيقية هي المسيح. إحنا قدام تعريفين للحياة: تعريف من واحد جرب كل حاجة، كل حاجة أي حد نفسه فيها، وقال في النهاية إن الحياة لو هتقف على المتعة والحكمة واللذة والإنجاز فهي حياة بطلة. وده اللي بيخلينا النهاردة نشوف ناس كتير قوي رغم نجاحاتهم، رغم ممتلكاتهم، رغم عطاياهم، فاضيين، لأن الحياة بالنسبة لهم فاضية بطلة. لكن في المقابل عندنا بولس، إنه لما شاف الحياة بمعناها الحقيقي واستلم الحياة بجد من صاحب الحياة ومنحها، قدر يقول بكل هدوء وقوة وثبات: للحياة هي المسيح. لو النهاردة قدامك سؤال في الامتحان مكتوب فيه الدنيا هي نقط، هتكتب ايه مكان النقط؟ هتلخص الحياة بايه؟ هو انت شايف الدنيا ازاي؟ شايف الحياة ازاي؟ ايا كانت اجابتك، انا بدعوك انك تجاوب الاجابة الصح وتدور عليها زي ما بولس قدر ياخدها، انك تتعلق بالمسيح وانك تقبل منه الحياة الابدية، الحياة اللي متعتها بتعدي الزمن، بتبدأ من هنا وبتكمل في الابدية. الامر مش واقف على العطية ولا العطايا، الأمر متعلق بصاحب كل شيء. عشان كده النهاردة هي دعوة عشان تبص على مانح العطايا مدة أيام الحياة.

عايز أخرج من هذا المكان إنسان آخر. اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك أرجعون.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام ومحدش غيرك.

بيعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم، أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا. يا رب أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

قبل ما داود يبقى ملك كان لازم يواجه تحدي جلياط، وقبل ما موسى يبقى قائد كان لازم يواجه تحدي البحر الأحمر، وقبل ما يوسف يبقى الحاكم التاني في مصر كان لازم يواجه تحدي السجن، وقبل ما نحمية يبني السور كان لازم يواجه تحدي المقاومين، وقبل ما دانيال يمسك منصب كان لازم يواجه تحدي جب الأسود، والمسيح لأنه المخلص كان لازم يواجه تحدي الصليب. عشان تبقى مؤثر، عشان تعيش مختلف، لازم تدفع ضريبة، لازم تعدي على شوية مطبات، على شوية تحديات. دي أوقات بيسمح بيها الله لعملية اسمها التشكيل، عملية إعادة البناء. بتبقى أوقات صعبة وبتوجع، فيها بتتكسر دوائر الأمان والراحة، دوائر الاتكال والافتخار، مش لأن هدفه يوجعك ويعكننك، لكن عشان تكبر، عشان تبقى ناضج، عشان تبقى إنسان الله الكامل، إناء للكرامة ومستعدا لكل عمل صالح. الناس العظيمة بقت عظيمة لما واجهوا التحديات بشجاعة، الناس العادية بقت عادية لما هربوا واستسلموا واستسهلوا. الحياة العادية مريحة لكنها بعدين مؤلمة، الحياة العظيمة مكلفة لكنها بعدين مربحة.

واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيزي المستمع، خليك معايا على راديو الحياة الأفضل في آية جديدة وفكرة جديدة وإعلان جديد من الله لقلبك النهاردة. وانت بتسمعني في آية ربنا شغلني بيها في سفر إرميا الإصحاح الأول وعدد 10، الرب بيقول لإرميا: انظر قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وتبني وتغرس. كأن ربنا بيقول لإرميا: أنا عملت لك توكيل رسمي على الشعوب، إنه كل حاجة فيها علو ضد معرفة الله تقلع وتهدم وتهلك وتنقض، واللي محتاج بنا تبنيه واللي محتاج غرس تغرسه. حقيقة إرميا كان سنه صغير في الوقت ده، وقال ربنا: آه يا رب لأني ولد. بس يرجع ربنا يقول لإرميا: يا إرميا ماذا أنت رأني يا إرميا؟ في عدد 11 يقول لإرميا: أنت شايف يا إرميا؟ إرميا غمض عينه وقال للرب: أنا رائن قضيب لوز، أنا شايف فرع لوز والفرع ده مثمر. وراح ربنا قال له: برافو عليك، أحسنت الرؤية، برافو عليك، أنت شايف كويس. وعايز أقول لك على حاجة يا إرميا: وأنا ساهر على كلماتي لأجريها. نفسي أقول لك وأنت بتسمعنا النهاردة، ربنا بيسألك ويسألك: أنت شايف إيه؟ حقيقة في مؤمنين كتير لابسين النظارة السوداء وشايفينها ضلمة وكحل، وشايفينها واقعة وخربانة والدنيا رايحة وضيعة، وعايشين بالمفهوم ده وعايشين باللي احنا شايفينه ومصدقينه. بس إرميا كان شايف غير كده. إرميا بيقول لربنا: انا شايف قضيب اللوز مطلع ومثمر ومزهر، وكمان في ثمر في لوز. فربنا قال له: احسنت الرؤية، واللي انت شايفه انا ساهر على كلماتي لأجريها. انا نفسي اسألك، اللي انت شايفه ربنا هو هيتممه، انت شايف ايه؟ هل ترى شايف ان سيدك ليه كل السلطان وماسك زمام الامور، ولا شايفها رايحة وضيعة ووقعة وخربانة وطول مع عائلية كده بقيت انا وحدي؟ ربنا بيقولك النهاردة: انا ساهر على كلماتي لأجريها. فضلك اخلع النظارة السودة كده وشوف سيدك هو ماسك زمام الامور، شوف ايدك سيدك وهو متسلط على جميع ممالك الارض، وشوف سيدك وهو النهاردة ليه السلطان على الموج العالي، ويرفع ايده يقول له: اسكت ابكم فيصير هدوءا عظيما. انا نفسي النهاردة تقول للرب: ليك كل السلطان. تقول لربنا النهاردة: انت ماسك زمام الامور. غمض عينك كده وبص على بيتك، ماذا انت رائن؟ قول للرب: انا رائن قضيب لوز. بص على شغلك، يمكن بتعدي في حتة زنقة قوي وصعبة قوي، شغلك واقع، بس ربنا بيقولك: ماذا أنت رائن؟ أنا شايف أن أنا ضعت وشغل راح. يجي ربنا يقولك: لا، أعدلها، شايف أن سيدي ماسك زمام الأمور وهيعديني. ماذا أنت رائن؟ أنت شايف إيه؟ وبعد ما تشوف من جهة بيتك، من جهة كنيستك، من جهة خدمتك، من جهة حياتك الشخصية مع ربنا، من جهة بلدك، انت شايف ايه؟ انا شايف سيدي ماسك زمام الامور، انا شايف ربنا بيعمل حاجات عظيمة اعلى من ادراكنا وفوق فكرنا. يجي يقول لك سيدك: وانا ساهر على كلمتي لأجريها. هو سهران على مواعيده وهيتممها. حتى لو انت شايف عكس كده، بس يا سلام لو انت شايف اللي على قلبه، تبقى بتتحرك وراسك مرفوعة ومليان بالثقة واليقين ان ربنا هيعمل اللي على قلبه. أصلي ليك في اسم المسيح، ربنا يخليك تشوف اللي على قلبه. ماذا أنت رائن؟ أنا نفسي أتصلي لبيتك وقول له: أنا شايف ولادي في كل النجاح، وشايف مستقبلي. لو أنت لسه ما ارتبطتش قول له: شايف أنك بتصنع لبيت جديد، وشايف أن أنا ناجح وفي النجاح كل الوقت، وشايف أن أنا مستخدم وتحت مسحة القدير ودعوته. الرب يقول لك: وأنا ساهر على كلماتي لأجريها. في اسم المسيح يكون من نصيبك الوعد ده، والرب معاك لآية جديدة وفكرة جديدة. إلى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

من أكتر الأمور الروحية اللي بتخليني بقف عاجز كده هي محبة الله غير المشروطة اللي بنسمع عنها من وإحنا صغيرين. أنا ما شفتش زيها، فأنا ما فيش نظير ليها، فأنا حتى لو بحب أبويا أو بحب أمي فده لسبب، في حاجة بتحصل. يقول لك محبة الأم غير مشروطة، لكن هي بتحبك لأنك ابنها، أنجبتك، في سبب. المحبة الوحيدة غير المشروطة هي محبة الله، بل بالعكس، بل بالعكس كمان. هو ما ينفعش أصلا يحب، يعني لو بالمنطق هو ما ينفعش. أنا ما بعرفش أقدم حاجة، مش بس ما بعرفش أقدم حاجة، اللي بقدمه وحش، اللي بقدمه ما يتقبلش. محبتي أصلا اللي فيها مصلحة للي حواليا كتير ما بتتقبلش، فما بالك بالله؟ لكن نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. فالمحبة اللي بحبها له هي أصلا من أساس محبته ليا. أمر غريب جدا. الكلمة اللي جاية بتقول بيحبني مش لأن أنا حبيته، هو اللي بدأ بالحب قبل ما جيته. كم واحد يعرف الترنيمة؟ أمين. خلونا نرنم مع بعض.

أهلا بيكم في برنامج كلمة وصلوة، البرنامج اللي دايما موجود علشان نتحد ببعض، نصلي لبعض ونتشدد ونتشجع، وكمان لو في أي استجابة ربنا أظهرها لينا شفناها كمان نقولها في البرنامج ونشجع بيها بعض. حد النهاردة بعت لنا بيقول قبل كده من فترة دخلتوا وصلتوا لي والله عمل معجزة كبيرة معايا بسبب صلاتكم، أنا بثق في صلاتكم جداً وعايزاكم تصلوا علشان ابني في ثانوية عامة سايب المذاكرة خالص، هو شاطر لكن محتاج صلاة خاصة منكم علشان هو حاسس بنكد طول الوقت في البيت ونفسيته تعبانة. أمين أنا متحمس قوي أصلي لكل شخص نفسيته تعبانة وكل شخص مش عارف ينجز الأمور اللي على حياته ومش عارف يذاكر، كل حد كده حاسس بنكد وتقل في حياته، وأصلي لابنك وكمان أنت اتشجعي وتشددي وصلي أنت كمان لابنك لأنه واضح أنه الرب اتدخل وعمل معجزة، هو قادر أنه يعمل معجزات بصلوات الكثيرين. يا رب أنا بصلي لكل واحد نفسيته تعبانة، لكل واحد يا رب في امتحان، كل واحد يا رب بيعدي في وقت في امتحان يا رب، مش شرط يكون امتحان دراسي لكن أوقات كتيرة يا رب بنبقى حاسين مش عارفين نعملها ازاي، مش عارفين نتيجة اللي احنا فيه، مش عارفين رايحين فين وجايين منين. أنا بصلي لكل شخص يسمعني في امتحان، في وقت صعب، في اختبار، يا رب أشكرك أنك تقود خطواتنا، أشكرك أنك أنت موجود يا رب بغض النظر حتى عن نتيجة الوقت ده. عايزين نطلع من كل امتحان وإحنا ماسكين فيك يا رب ومثبتين عينينا على صلاحك يا محب البشر. أشكرك يا رب لأنه أنت في الصليب حسمت كل أمر، لأن أنت في الصليب اديتنا النصرة يا رب على إبليس، لأن أنت في الصليب يا رب وريتنا آخر كل وقت صعب مليان بنصرة. مبارك اسمك يا رب، آمين. حد تاني بيقول أرجو الصلاة من أجل بنتي عندها إعاقة شديدة، هي عندها 28 سنة وبتواجه معاملة سيئة في الشغل ومش عارفة كمان تاخد مصروف كويس من الشغل أو مرتب كويس، وده خلى نفسيتها تكون تعبانة قوي بسبب إعاقتها. يا رب أنا بصلي من كل قلبي لكل شخص يا رب عنده إعاقة جسدية، لكل شخص يا رب مش قادر إنه يعيش يومه بشكل طبيعي 100%، أنت رب تحنن عليه، أنت تقوله كمان الهدف من وجوده، أنت رب تدي الدعوة والإرسالية. أشكرك رب لأني على قلبك كتير قوي لكل شخص يا رب تعبان ومتألم، لكل شخص عنده إعاقة مش عارف يمشي يومه بطريقة طبيعية، لكل شخص محتاج، لكل شخص يا رب حاسس أنا إيه اللي جابني الحياة ديت وعنده أسئلة كتيرة قوي ناحية حياته وناحية إرساليته وناحية دعوته. يا رب أنت تيجي وتوضح وتشجع وتشدد، أنت رب ليك قصد لكل حاجة إحنا بنعدي فيها. وأنا بصلي يا رب لأختنا يا رب اللي عندها إعاقة، لأختنا اللي كمان مصاريفها كتيرة قصاد المرتب اللي هي بتاخده، أنت تسدد يا رب حسب غناك، أنت يا رب تسدد كل احتياج. أشكرك يا رب إنك عينك دايماً على احتياجاتنا، أنت مش بعيد يا رب في سماك لكن أنت قريب لينا قوي. حد بيقول أنا محتاج ربنا يتمجد ويحررني من قيود وأفكار إبليس ويطهرني من الشهوة. أنا جاي أصلي لكل واحد حاسس إنه مقيد، أنا جاي أصلي لكل واحد صدق كذبة إبليس إني القيد ده أقوى منك ومن إلهك، صدق كذبة إبليس إن أنت عمرك ما هتخرج من قيود النجاسة والجنس والشهوة. أعلن يا رب إنك فوق كل القيود، فوق كل قيود يا رب الشهوة والنجاسة، فوق كل قيود إبليس. يا رب أشكرك إنك تفك كل شخص بيرفع عينه عليك، مبارك اسمك يا رب. حد تاني بيقول نفسي علاقتي بربنا تتحسن وتتغير ليا ولأسرتي، ظروفي المادية والشغل هم اللي مخليني طول الوقت في حتة صعبة ومش عارف أحط عيني عليه، ونفسي أصلي لكل عيلة بتعدي في وقت صعب خصوصا في الأوقات الصعبة اقتصاديا اللي بتمر بيها بلدنا ومش بس بلدنا، كل حتة في العالم. يا رب أشكرك إنك أنت الأمين على حياتنا، في إيديك يا رب أجلنا وأيامنا، إبليس ما يقدرش يخطف ولا يوم. أشكرك إنك صالح جدا في كل خطوة إحنا بنعديها بنعلن صلاحك، في كل أيام يا رب إحنا بنمشيها وبنعديها بنعلن إنك موجود وحي وسامع لأنتنا وطلباتنا وصلواتنا، حتى رب الكلمات اللي مش عارفين نصليها ونقولها أنت حاسس بيها ومقدرها. نفسي قوي في نهاية حلقتنا أقول لكل شخص
خلي بالك قوي، لأنه إبليس خصمنا كأسد زائر، يجول ملتمساً عايز يبتلع حد، عمال بيعدي في كل أمر أنت بتعدي فيه في وقت صعب، في كل أمر أنت حاسس أن مادياتك مش أحسن حاجة. خلي بالك ده الباب اللي إبليس بيخش منه ويفضل يشتكي على ربنا ويقولك المفروض ما كانش سابك، حالتك صعبة، حالتك المادية خربانة ومش قادر تجيب حتى الدواء لنفسك. عايز أقولك يسوع انتصر على إبليس وجرد الرياسات والسلاطين وأشهرهم جهارا. أقف قدام كل كذبة من إبليس وإعلن صلاح الله الكامل وقول له يا رب أنا بثق فيك، أنت تسدد كل احتياج. يا رب أنا عارف أن ليك قصد من أي وقت صعب أنا بعدي فيه، وأنظر زي موسى إلى المجازاة، إنك تقابل مع الرب وهياخدك في حضنه ويطبطب عليك هنا وكمان في آخر حياتك لما تقابله في السماء. يا رب أنا بعلن إنك صالح وإلى الأبد رحمتك. ربنا معاكم، كنتم معانا في برنامج كلمة وصلوة. ربنا يديكوا نعمة ونصرة قوية على إبليس وعلى شكايته. ربنا يديكم استجابات لكل صلوة صليناها في توقيته الخاص. هنستناكم يوم السبت اللي جاي الساعة 12 الظهر والساعة 6 بالليل. أرجو لو حصل أي استجابة ولو عندك كمان طلبات تانية ابعتها لنا، هنصلي لك وربنا يشجعنا. آمين.

الدهر والأبد. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك، وبجبروتك يخبرون، بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك ألهجون.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط بين ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتألم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفية، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر، حب المسيح، نور العالم. القيادة مش بس كاريزما، القيادة هي رؤية بتتحول لخطوات عمل. والنهاردة هنشوف مع بعض رجل ما كانش نبي ولا كاهن، ده كان سائي الملك، وظيفة مرموقة، لكن قلبه كان مع الأسوار المهدومة في أورشليم. النهاردة هنتكلم عن نحمية. نحمية بيعلمنا إزاي نبني لما الكل بيحبطنا، لأن كان على قلبه يبني السور لأجل نجاة المدينة، فحقق له ربنا اللي كان على قلبه بالظبط. نحمية عمل شوية خطوات، ما دخلش كده على الملك علشان يشتكي بعشوائية، لأ، ده عمل حاجتين من أهم ما يمكن ومهم جدا إن احنا نعملهم في كل قرارات حياتنا. أول حاجة الصلاة، صلى 4 شهور قبل ما يتكلم، يعني عمل لنفسه إعداد روحي ونفسي. الخطة كانت لما الملك سأله: ماذا طالب أنت؟ نحمية كان محضر بالظبط كل حاجة كاملة، المدة، التصاريح، الموارد. النتيجة كانت علاقة ثقة بينه وبين الملك، وحول العاطفة دي إلى قرار سياسي ومدني مدعوم بالموارد. تاني حاجة مع الأصحاب، عمل فريق عمل ووزع الأدوار. نحمية ما راحش يبني السور كده لوحده، لأ، ده كان عبقريته في المشاركة، مبدأ إنه هو كل واحد يبني السور مقابل بيته. ليه عمل كده؟ علشان المصلحة الشخصية تتحد مع المصلحة العامة، فالكل يبني بإتقان لأنه بيحمي أهله وبيته. التنوع جمع بين الكاهن، السايغ، التاجر والنساء، الكل ليه كان مكان في المشروع، والنتيجة خلق روح فريق وتحويل شعب محبط لقوة عاملة منظمة. رد فعله في كل مرة يحصل فيها أزمة، بصوا معايا كده، في كل مرة حصل فيها أزمة، إزاي كده تحصل إدارة الأزمات؟ كل ما كان البنى بيتقدم كان الضغط بيزيد، ونحمية كان بيرد بمنطق الثبات المرن، إزاي؟ ضد السخرية، صنبلط وطوبيا ضحكوا عليه، فرد فعله كان إيه؟ تجاهل السخرية والتركيز على العمل مع الصلاة. ضد التهديد العسكري، قسم الناس نصين، نص بيبني ونص ماسك السلاح. ضد الفتنة الداخلية، لما الأغنياء استغلوا الفقراء، وقف وقفة حزمة وطالب بالعدالة الاجتماعية عشان ما ينهارش المشروع من الداخل. النتيجة بالمنطق العلمي إيه بقى؟ السور اللي فضل مهدوم 141 سنة اتبنى في 52 يوم بس. تحليل: النتيجة دي ما كانتش سحر، كانت نتيجة حاجات كتير، تخطيط دقيق،
في البداية صلاة زي ما قلت لكم، تخطيط دقيق، قيادة بالقدوة، تنظيم، إغلاق الثغرات الأمنية والروحية، والأثر استعادة الهوية الروحية للشعب اللي كان ضايع. الخلاصة بتقول إيه؟ نحمية بيثبت إن الغيرة المقدسة لو ما تحولتش لنظام وإدارة هتفضل مجرد أمنيات. السور مش بس حجارة، السور هو إرادة اترممت قبل الحجر. والحب المحرر بيقولك أنا مش بس محتاج دموعك على حالك المهدوم، أنا محتاج إرادتك علشان نبني سوا. ما تبصش لحجم الخراب، بص للخطة اللي هنمشي عليها مع بعض. أنا معاك في كل طوبة بتحطها في مكانها، وهساعدك وهديك القوة، بس خلي عندك النية وأنا هديك الإمكانية، لأن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. نحمية 22.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت قايمة وحاسة إني عايزة أرجع أعرف أهدأ قدام ربنا، فكنت بقول له كده: علمني من جديد أرجع واهدى جدا بين إيديك. إيه اللي شغلني مالكش رأي وحل ليه؟ إيه اللي ممكن أنا أشيل همه وإنت ما تقدرش عليه؟ الراحة دي هديتك لينا مع الخلاص والفداء والحياة الأبدية والبنوية. الراحة دي مطلب بشري، إنت عارف احتياجنا ليه. الراحة الذهنية والفكرية والجسدية، إنت مهتم إننا نرتاح. إذا كنت أنت اللي مش بتتعب ولا بتكل، مكتوب عنك في تكوين 2:2: وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل، وبارك الله اليوم السابع وقدسه، لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا. أنت عارف أننا محتاجين للراحة، عشان كده وريتنا مثال إنك أنت نفسك ارتحت بعد ما عملت الخليقة كلها، وكأنك كل شوية كأب حنين على أولاده بتيجي تضمنا ليك وتقول لنا: تعالوا ارتاحوا فيا. وحسيت كده كأن ربنا بيقول لي بالروح القدس: ارتاحوا من اللي شاغل أذهانكم وسارق سلامكم، ارتاحوا من اللي شايلينه على كتفكم أنا أشيله عنكم، أنا أعرف أهتم بيه أكتر منكم. يسوع كان في الصبح باكر جدا يقوم ويروح لموضع خلاء عشان يرتاح فيا من كل اللي كان بيعمله مع كل الناس اللي بتبقى حواليه حتى التلاميذ. والكلام ده مكتوب في إنجيل مرقس أصحاح 1:35، بيقولها كده بالترجمة المبسطة: وفي الصباح الباكر قبل شروق الشمس خرج يسوع وحده وذهب إلى مكان منعزل ليصلي. كان مهم قوي الوقت ده بالنسبة ليه، كان عارف إن وسط زحمة اليوم ومقابلاته الكتيرة مع جموع من البشر مش هيعرف يقضي الوقت ده معايا، كان بيرتاح فيا وفي التواصل اللي بينا. ولما أرسل التلاميذ وحدهم للقرى المحيطة ورجعوا وابتدوا يخبروه على اللي حصل معاهم، فمرقس 6:31 بيقول كده: فقال لهم: تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا، لأن القادمين والذاهبين كانوا كثيرين ولم تتيسر لهم فرصة للأكل. والترجمة المبسطة بيقولها كده: فقال لهم: تعالوا لنذهب وحدنا إلى مكان منعزل ونستريح قليلا. أنتم محتاجين للراحة، والراحة مش يعني الكسل والنوم وإنك ما تعملش حاجة، لأ، الراحة يعني تنزل الأحمال اللي على كتافك والهموم اللي ملياك من جوه. أنت ممكن ما تعملش حاجة خالص وتبقى برضو مش مرتاح. الراحة أمر داخلي تستقبله في روحك فيدلك على اللي لازم تعمله عشان تستمتع بيه. وانت لو شايل حاجة ما تعرفش ترتاح إلا لو سلمتها لحد انت عارف كويس إنه فعلا هيشيلها مكانك بكل قلبه. والناس اللي حواليك يمكن يقدروا يشيلوا شوية حاجات عنك، لكن في أمور عميقة محدش يعرف يشيلها عنك، ويمكن انت نفسك كمان ما تعرفش تحلها ولا تشيلها. مفيش غير أبوك هو اللي يشيلها عنك، وتبقى عارف ومتأكد إن هو هيعتني بيها أضعاف أضعاف اهتمامك أنت وعنايتك بيها. وتسليم الأمور دي تسليم كامل، محتاج وعي وإدراك وإرادة. ما تسلمنيش الحاجة ولاقيك زي ما أنت شايلها معايا، صدقني أنا مش محتاج مساعدتك، أنا محتاج ثقتك، عشان من غير ثقتك وتصديقك فيا أنا ما أقدرش أعمل حاجة في اللي أنت سلمتهولي ده، حتى لو كنت عايز وحتى لو كنت قادر. إيمانك مهم، هي دي معادلة السماء، وما فيش حاجة تمشي من غيرها. إذا مش واثق فيا وفي قدرتي وفي مكانتك عندي، إزاي أقدر أمد إيدي وساعدك وعينك بحق وحقيقي؟ إذا دايماً متشكك مش هتقدر ترتاح، وأنا مش هعرف أشتغل وأعمل دوري معاك. عشان كده مهم قوي الوقت الخاص اللي بنقضيه سوا، اللي فيه تعرفني كويس من قريب، تتكلم وأسمعك، وأنا كمان تديني فرصة أتكلم وتسمعني. ولما يبقى عندك الودان المدربة على سماع صوتي، هتقدر تحس بيا وأنا بقولك ما تخافش، ارمي حملك عليا. وكلمتي لما توصل لقلبك والكيانك الداخلي وذهنك يتملي بيها، هتعرف وقتها تاخد خطوة الإيمان اللي فيها ترمي حملك عليا، وانت متأكد اني مش هخذلك أبدا، لأن ده مش أنا ولا دي طبيعتي. في مزمور 34 داود بيقول الكلمات دي من عدد 4: طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنقذني. نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: إني لله لجأت فأجابني، ومن جميع مخاوفي خلصني. انظروا إليه واستنيروا فلن تخجل وجوهكم. دعوت أنا المسكينة فسمعني الله ومن متاعبي أنقذني. داود ما كانش بيجاملني، كان بيسكب قلبه في المزامير، كان عارف فين المكان اللي بيرتاح فيه بحق وحقيقي من كل دوشة حياته. فمزمور 23 بيقول الكلمات دي: الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: الله راعي فلن ينقصني شيء، في مراع خصبة يسكنني، إلى جداول هادئة يقودني، ينعش روحي، وعلى طرق صالحة يهديني. وده اللي عايز أعمله مع كل واحد وواحدة فيكم، أنعش روحكم ونفسكم. وده مش ممكن يحصل من غير ما تتعلموا إزاي ترتاحوا فيا. ترموا كل همكم عليا وما ترجعوش تشلوه. أنا اللي بدعيكم تعملوا كده، لأن الأحمال دي منعاكم إنكم تشوفوا أمور كتيرة أهم محتاجين تعيشوها. لكن الأحمال دي عاملة دوشة جواكم وجوا نفوسكم وأذهانكم، وعمالة تلح عليكم إنكم تلاقوا لها حلول. والحل الحقيقي إنكم تحطوها قدامي وتسيبوها، وأنا في وقته أسرع به. ثقوا فيا وفي محبتي وفي عنايتي الفائقة بيكم وبكل تفاصيل حياتكم. إبليس عايزك تلف وتدور وشيلك هموم أكتر عشان تفضل واقع تحت ضغط طول الوقت، حتى لو ضغط الخدمة. خد بالك، لازم تتعلم توقف، تتعلم ترتاح فيا، وتتعلم تسيب شوية أمور لناس تانية تعملها. ما تفرحش إنك شايل الحمل كله على كتافك، لو شايل أكتر من اللازم يبقى في حاجة غلط. يسوع قال: نيري هين وحملي خفيف. إذا تقل عليك يبقى أنت شايل حاجات مش بتاعتي، وأنا اللي أقدر أشاور لك عليها، وأنا اللي أعرف أريحك بحق وحقيقي وأنعش روحك ونفسك. آمين.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك حتى لو ما خفناش، يكفي وجودك أنت وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. يصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت رب أبونا. بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

0: اهلا منورين، احنا في برنامج ابانا الذي، وانا اموله.
1: لما يتقال على انسان انه رحوم او رحيم بتتخيل واحد شكله ايه؟ هل بتشوفه كده حنين، ملامح وشه مريحه، بتشوفه مبتسم، بيتاثر بالناس اللي حواليه، ظروفهم، احوالهم، كلامهم؟ لما بيتقال عن الاب السماوي انه رحوم بتفكر في ايه؟ ايه المواقف اللي بتشوف فيها رحمه الله معاك او مع قريبك او صاحبك؟ لو رجعنا لسفر الخروج 33 هنلاقي حوار جميل قوي بين الله وبين موسى. اشجعك تفتح الكتاب خروج 33 وتقرا الحوار بين الله وبين موسى، وتخش في الاعماق بتاع الحوار ده، وتحط نفسك طبعا معاهم في المشهد. ربنا بيقول لموسى خلاص أنا مش هكون في وسطكم ومش هكون معاكم لأنكم شعب صلب الرقبة، لكن وعدي ليك بدخول أرض تفيض لبنا وعسنا لسه قائم. لكن موسى ابتدى يدير حوار كده أقل ما يقال عليه أنه مليان بنوة وعشم ودلال على ربنا. بيقول له إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا، بماذا يعلم أني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك؟ أليس بمسيرك معنا؟ فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. وقال له أرني مجدك، عاوز أشوفك يا رب. إحنا مختلفين، مختلفين مش عشان فينا حاجة حلوة، إحنا مختلفين عشان أنت في وسطنا. رد ربنا كان مليان رحمة وحب وبركة، وقال له أجيز كل جودتي قدامك، وأنادي باسم الرب قدامك، وأتراءف على من أتراءف، وأرحم من أرحم. عايزة بس أقف لحظة كده وجبت المعنى بتاع الرأفة. الرأفة هي شفقة قلبية تجاه الآخرين، الرحمة هي لطف وحنان ربنا تجاه البشر وعدم معاقبة المستحق. ولما جبت التعريف بيقول لي طبعا من عنت إن الشفقة مرتبة أعلى من الرحمة. أوكي، دي التعريف. نرجع تاني للآية بتاعتنا اللي هي بتقول إيه، أتراءف على من أتراءف وأرحم من أرحم. عايزة بس برضو أوضح نقطة هنا، في ناس فاكرين إنه ده معناها إن إحنا لو عندنا 10 أشخاص ربنا هيترأف على 2 وهيرحم 2 وإيه هينسى الباقي. لا، المعنى في الآية دي إنه لو عندنا 10 أشخاص ربنا مثلا هيرحم 5 ويترأف على 5، يعني في الآخر 10 كلهم ربنا هيديهم من عنده سواء رحمة أو رأفة. الآية دي دايما بيحصل فيها كده تشويش أو ما بتبقاش واضحة قوي في الفهم بتاعها. جميلة جدا الآية دي لأني كمان لقيتها في رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا 9. بولس بيناقش فكرة عامة، الفكرة دي باختصار كده رفض اليهود للمسيح بالمقارنة بأمانة الله مع إبراهيم اللي اداله الوعد ليه ولنسله من بعده. الوعد ده بالتبني، بالمجد، بالعهود، بالاشتراع والعبادة والمواعيد. بولس ذكر لنا أن الله ليس بظالم، واستخدم نفس الآية دي، أني أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف، بمعنى أن رحمته تشمل اليهود والأمم. طب ليه الآية دي مفصلية؟ بصراحة وضوح شديد رحمة ربنا مش مرتبطة بأشخاص وبس، بل مرتبطة بشعوب وأجيال، مش بس اليهود لكن الأمم كمان اللي احنا منهم طبعا. الكلام ده في العهد القديم، إيش حال بقى العهد الجديد؟ عاوزك تتأكد إنك جوه الرحمة دي، وأيا كان موقعك من حياتك الروحية، سواء أنت في علاقة شخصية مع ربنا مع الآب أو أنت مش في العلاقة دي، بس في كل الحالات أنت داخل دايرة الرحمة. لو حصل وشكيت افتكر الآية دي، أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف. يعني كده كده ربنا بيقولك وبيقولي وبيقولك أنا جوايا أحشاء رأفة ورحمة، وهتشمل اللي محتاج رحمة واللي محتاج رأفة. أبونا السماوي بشكرك لأنك رحوم ورؤوف بيا وبحالي، أشكرك لأنك مش إله قاسي بيتحكم فيا، أشكرك لأنك رحيم بتحس بضعفي وبتحس بأناتي، أشكرك يا رب لأنه من غير مطلب بتمدلي إيدك وبترحمني وبتحس بيا كل يوم وفي كل وقت. آمين.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. نبصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب.

مساء الخير، مبسوطين قوي نكون معاكم النهاردة. أنا نادو ومعايا سامح، ومبسوطين النهاردة نكون معاكم في فترة فيها تسبيح وعبادة قدام ربنا. متحمسين ندخل لحضوره ونتمتع بيه مع بعض. نفسي كده نقرأ مزمور 46. لو انت في البيت ممكن نطلع الكتاب المقدس، أو اللي على التليفون لو أنت في العربية ممكن كده ببساطة نسمعه ونخليه يدخل لقلوبنا. بيقول: الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا. لذلك لا نخشى، ولو تزحزحت الأرض، ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار. تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموها، نهر سواقيه تفرح مدينة الله، مقدس مساكن العلي. الله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الله عند إقبال الصبح. عجت الأمم، تزعزعت الممالك، أعطى صوته، ذابت الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. هلموا انظروا أعمال الله، كيف جعل خربا في الأرض، مسكن الحروب إلى أقصى الأرض، يكسر القوس ويقطع الرمح، المركبات يحرقها بالنار. كفوا واعلموا أني أنا الله، أتعالى بين الأمم، أتعالى في الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. المزمور ده بيقول: هلموا وانظروا أعمال الله، كفوا واعلموا أني أنا الله. وفي الأول بيبدأ بيقول: الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا. وكأنه بيقول: استنوا وعرفوا أنه أنا الله، أنا مسكن الحروب إلى أقصى الأرض، أنا ملجأ وقوة وعون في الضيق. وعلشان كده لا نخشى، ولو تزحزحت الأرض، ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار، لا نخشى، لأنه هو الله الثابت إلى الأبد. ولما يجي ويقول: سلام الله الذي يفوق كل عقل، يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح، نقدر بثقة نصدق يعني إيه في سلام يفوق كل عقل، وكل خوف يطرح للخارج بسبب محبة يسوع. نفسي النهاردة بمختلف ظروفنا، بغض النظر احنا جايين منين، حاصل ايه طول اليوم او الاسبوع او الشهر او السنة اللي فاتت، نفسي نيجي ونحط قلوبنا عند يسوع. بدون خوف، ولكن بثقة إن هو الله، هو اللي وجد شديدا، هو اللي مات علشاني، وإن أنا ليا فيه مكان. تعالوا نرنم مع بعض.

رب أشكرك يا رب إن أنت الصخرة وأنت الملجأ. أشكرك يا رب إن أنت بتهتم بيا. أشكرك يا رب إن أنت إله السلام وأنت رئيس السلام، وينفع إن احنا نلاقي راحة لقلوبنا فيك. يا رب عايزين نتمتع بحضورك، عايزين نعرفك أكتر، لأنه بيقول كده في مزمور 119، بيقول طوبى لحافظي شهادتي، من كل قلوبهم يطلبونه، أيضا لا يرتكبون إثما، في طرقه يسلكون. أنت أوصيت بوصاياك أن تحفظ تماما، ليت طرقي تثبت في حفظ فرائضك. حينئذ لا أخزى إذا نظرت إلى كل وصاياك، أحمدك باستقامة قلب عند تعلمي أحكام عدلك. يا رب علمنا نقعد قدامك، خلينا نحفظ يا رب كلامك، ومن كل قلوبنا نطلبك. ليت طرقي تثبت في حفظ فرائضك، ونحمدك باستقامة قلب عند تعلمي أحكام عدلك. يا رب فعلا ما أحلى فرائضك، ما أحلى حضورك يبقى في حياتي في كل يوم.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. إحنا مع بعض في تأملاتنا في سفر الأمثال، إحنا في صحة 12، وهقول كلام كده صغير النهاردة عن موضوع التوبيخ. يا بختك لو لقيت حد يوبخك في حياتك عشان تتعلم وعشان نتصلح ونظبط نفسنا، لأنه لو واحد فضل ماشي في سكة غلط، في سلوك غلط، من غير ما حد يقول له خد بالك ده خطر عليه. معرفش ليه بنزعل من التوبيخ، مش عارف ليه، مش عايزين حد يقول لنا كلمة تزعلنا، يعني لمصلحتنا ان حد يزعلنا، بس لخيرنا عشان نفوق. اللي بيرفض التوبيخ بحسب سفر الأمثال نوعين من الناس، عشان كده في أمثال 15-12 بيقول كده: المستهزئ لا يحب موبخه إلى الحكماء لا يذهب. يعني إيه؟ شخص مستهزئ، مستهتر في حياته، مش بيحب التوبيخ. أو بيقول صفة تانية عن الشخص اللي مش بيحب التوبيخ، إنه بليد. أنا فاكر الكلمة دي في المدرسة، كلمة وحشة أو الحقيقة، يعني شخص اللي مش بيفهم يعني. فأمثال 12-1 بيقول كده: من يبغض التوبيخ فهو بليد. يعني أنا بصلي ليا وليك وليكي إن إحنا ما نكونش مستهزئين أو عندنا بلادة ونرفض التوبيخ. طيب لما بنقبل التوبيخ ايه اللي احنا بنستفيده؟ تصدقوا ان في كمية بركات كبيرة قوي ان انا اقبل التوبيخ وادور على حد كمان يوبخني. التوبيخ يعطي حكمة. ايه يعطي حكمة دي؟ في امثال 15:31-32 بيقول كده: الاذن السامعة توبيخ الحياة تستقر بين الحكماء. أبقى شخص حكيم وأشفى من جهلي لما حد يوبخني على حاجة غلط بعملها. بيكمل بيقول كده: ومن يسمع للتوبيخ يقتني فهما. فقبول التوبيخ وتعلم من أخطائي ومن حد يوجهني أخد حكمة. 2، يبقى في طريق للحياة، حياة مظبوطة. يعني يقول كده في أمثال 6: وتوبيخات الأدب طريق الحياة. حاجة تانية غريبة قوي إنه التوبيخ وقبوله يديني كرامة، عكس ما احنا فاهمين ان هو كرامتي يعني بتتبهدل. فامثال 13-18 يقول كده: من يلاحظ التوبيخ يكرم. بيدي تنقية على فكرة التوبيخ ده كمان. امثال 15:5 يقول كده: اما مراعي التوبيخ فيزكى. يعني تبقى حياته تتنقى من الأخطاء اللي هو فيها. حاجة تانية بتزيد المعرفة والإدراك لما بقبل التوبيخ. فصح 19:25 يقول كده: وبخ فهيما فيفهم معرفة. فأقدر أفهم نفسي أحسن وأفهم الحياة أكتر لما حد يوجهني ويوبخني على حاجة غلط فيا. نتائج وحشة قوي لو رفضنا التأديب والتوبيخ. يقول كده: مبغض التوبيخ يموت. وقد يكون الموت ده موت أدبي أو أخلاقي أو روحي. في كمان خزي وخجل لو رفضنا التوبيخ. في أصحاح 29 بيقول كده: الصبي المطلق إلى هواه، يعني مش بيتوبخ، يخجل أمه. آخر حاجة خسارة كبيرة قوي وكسر كبير قوي. فالكثير التوبيخ المقص عنقه بغتة يكسر ولا شفاء. أمثال 29. يا رب علمني أقبل التوبيخ بفرح وسرور وأتعلم.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى ما أعبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايما في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 91.
1: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، أقول للرب ملجئي وحصني، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. بخوافيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه. لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار، ولا من وباء يسلك في الدجى، ولا من هلاك يفسد في الظهيرة. يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك، إليك لا يقرب، إنما بعينيك تنظر وترى مجازات الأشرار. لأنك قلت أنت يا رب ملجئي، جعلت العلي مسكنك، لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك. لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك، على الأيدي يحملونك لألا تصدم بحجر رجلك. على الأسد والصل تطأ، الشبل والثعبان تدوس، لأنه تعلق بي أنجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي. يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده، من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي.

سليمان بيستخدم صفة من ضمن الصفات اللي بيوصف بيها الإنسان، بيقول كده حافظ الوصية. في حد سليمان قرر إنه يسميه حافظ الوصية، وحافظ الوصية هو الشخص اللي بيسمع الوصية. سليمان بيدي الشخص ده ميزة، بيقول إنه الشخص ده بيقدر يستمتع بأمر عظيم جدا، لكن لتمن لازم يدفع. فتعالوا نشوف سليمان قال إيه عن حافظ الوصية.

في جامعة 8 وعدد 5 سليمان بيكتب بيقول كده: حافظ الوصية لا يشعر بأمر شاق. وبيتكلم عن واحد بيتعامل مع الملك وبيقف قدام الملك وبيتصرف ومسؤول وبيتسائل. بيقول كده أن الشخص اللي بيحفظ الوصية مش بيحس بصعوبة، ما عندوش أمر شاق عليه، ما عندوش حاجة تقيلة، ما عندوش موقف يخاف منه. لما يجي الملك يناديه أو المسؤول أو المدير في الشغل يقوله تعالى أنا محتاج أتكلم معاك، ما بيبقاش رايح خايف، بيبقى قاعد مطمن. ليه؟ لأنه حافظ الوصية. تخيل أنك أنت في شغلك كده جم قالوا لك المدير الكبير جدا في الشغل محتاجك. لو أنت كل حاجة عليك عاملها كويس وسجل نجاحاتك القديم بيقول أنك شغال كويس وما عندكش مشاكل، بالتأكيد زيارتك دي مش هتبقى شاقة عليك أو تقيلة أو تبقى خايف أنك تروح تقابل المدير الكبير. سليمان بيقول كده أنه حافظ الوصية، الشخص اللي بيمشي على التعليمات، الشخص اللي بيتبع القوانين والقواعد، مش بس في علاقته بالله لكن كمان في شغله وفي حياته العملية، بيبقى مطمن. كانوا بالضبط أن رخصتك سليمة، رخصة العربية سليمة، مش كسر إشارة، مش كسر رادار، وماشي على السرعة القانونية، وأنت ماشي لقيت شرطة المرور واقفة بتشوف الرخص، وانت داخل عليهم هتبقى داخل بمنتهى الاطمئنان وداخل تقول لهم صباح الخير وتمشي. ليه؟ لانك حافظ الوصية، انت متبع القوانين والقواعد اللي موجودة، ولله سمح ان المسؤولين عن البلد يحطوها، فبالتالي انت اسمك حافظ الوصية فلا تشعر بأمر شاق، انت تحترم القوانين اللي موجودة. جزء مهم جدا من حياتنا كمؤمنين ان احنا نعيد التفكير في طريقة تعاملنا مع القوانين الأرضية، طريقة تعاملنا مع القوانين الموجودة في الشغل، طريقة تعاملنا مع القوانين اللي موجودة في المجتمعات اللي احنا فيها، سواء كانت القوانين دي مكتوبة أو غير مكتوبة. التزامنا بكل قانون مش بس هو قدوة للي حوالينا والأولادنا، لكنه بيحطنا تحت مبدأ حافظ الوصية الذي لا يشعر بأمر شاق. التزامك بقوانين المرور، التزامك بقوانين المدارس بتاعت أولادك، التزامك بقوانين الجامعة بتاعتك، التزامك بقوانين الشغل، التزامك بقوانين الموجودة بيخليك لا تشعر بأمر شاق. الله هو خالق القوانين، بداية من قانون الجاذبية، القانون اللي بيخلينا كلنا موجودين على الأرض، مرورا بكل قوانين الفيزياء والطبيعة والشمس والفلك، كل حاجة موجودة لأن الله حط لها قانون. في كل مرة بتكسر قانون من القوانين اللي الله حطها، أنت بتعرض نفسك لخطورة. تخيل لو أنت قررت أنك ترفض قانون الجاذبية وما تؤمنش بيه وترمي نفسك من جبل، أنت مش بس هتشعر بأمر شاق، أنت هتشعر بآخر أمر شاق في حياتك. الله حط القوانين وإحنا مطالبين أن إحنا نلتزم بيها. سليمان النهاردة بيشجع كل واحد فينا أنه يسعى بكل قوة أنه يتحط تحت هذا التايتل حافظ الوصية. قول أنا فلان هكون حافظ الوصية. من الألقاب الجميلة اللي أنا شخصياً أحب أنه تتقال عني لقب حافظ الوصية. ده لقب جميل، لقب يمجد الله، لقب يتقال عننا مش بس علشان نبقى مطمنين ولا نشعر بأمر شاق، لكن كمان علشان وجودنا في الأرض هنا لازم يكون قدوة لكل الناس اللي حوالينا. الكتاب المقدس بيعلمنا أن احنا نور وملح، جزء من أن احنا نكون نور وملح أن احنا نكون حافظين للوصية. النهاردة بدعوك انك تعيد تفكير في كل قانون انت متعود تكسره او تتحايل عليه، وانك ترجع تاني تكون حافظ الوصيه.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر، وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قضتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها.

0: العالم سريع لدرجة إنك مش هتعرف تجاريه، وإن في يوم جربت تسابقه برضو مش هتعرف تعديه. العالم بيرميلك طعم عشان الصنارة تغمس، العالم بيدوقك طعم عشان جواه يحبس. هيبيعلك الحرية، هيبيعلك الهوى، هيديلك الداء على إنه الدواء. العالم سريع لدرجة إنك مش هتعرف تجاريه، وإن في يوم جربت تسابقه برضو مش هتعرف تعديه. فما ينفعش تسيب له الباب موارب، ما ينفعش تتنازل، طول الوقت هتحارب، لأن الماتش عمره ما هيخلص تعادل.
1: اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك أرجعون.

0: كنتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيز المستمع أختي الغالية، وإحنا في آية جديدة وفكرة جديدة. إنجيل لوقا الإصحاح الأول وعدد 46 يقول: فقالت مريم العذراء القديسة المطوبة مريم قالت التسبيحة الجميلة: تعظم نفس الرب وتبتهج روحي، بالله مخلصي، لأنه نظر إلى اتضاع عمتي، فهوذا منذ الآل جميع الأجيال تطوبني، لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس. في الحقيقة في الميلاد كان في 5 تسبيحات جميلة: تسبيحة العذراء القديسة مريم، وعندنا تسبيحة زكريا، عندنا تسبيحة إليصابات، وعندنا تسبيحة يوحنا الشيخ، وتسبيحة حنة بنت فنوئيل اللي كانت موجودة في الهيكل. واحدة من تسبيحات 5 للعذراء القديسة المطوبة مريم، وهي بتقول تعظم نفس الرب، بتديله كل التعظيم، بتديله كل المجد، تعظيم للرب. لكن كمان تقول وتبتهج روحي بالله مخلصي، وهنا ابتهاج بصانع الخلاص، وهي بتتمتع بهذا الخلاص: مخلصي مخلصي مخلصي أنا شخصيا. فهي من البشر تحتاج كانت إلى الخلاص، فتبتهج بهذا المخلص العظيم، تقول لأنه نظر إلى اتضاع أمته، وكأنها عايزة تقول الله ينظر إلى المتضعين. حقيقة في الميلاد وأنا بشترك مع العذراء القديسة المطوبة مريم، وهي بتقول أنا بعظم الإله القدير، وكمان بشكره لأجل صناعة الخلاص، الله مخلصي الذي ينظر إلى المتضعين ويرفع المتضعين. وفي الحقيقة حاجة من الحاجات الجميلة أنه في التسبيحة دي بتتكلم القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس. حيا العذراء القديسة مريم تعلمنا يعني طاعة، يعني طاعة، وهي بتتكلم وبتقول صنع بي عظائم. هذا الإله القدوس العظيم ساكن العلا اللي كل الناس يعرفوه سبحانه تعالى، وفي الحقيقة ساكن العلا، بيقول عنه كده في مزمور 93: الرب في العلا أقدر، ساكن العلا. لكن أنا نفسي أقولك عن هذا الإله الذي في العلا، سبحانه تنازل إلى أرضنا، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، نزل ورفعنا معاه، صنع بي عظائم واسمه قدوس. تقول عذراء القديسة مريم هوذا أنا آمة الرب. أتعلم من العذراء القديسة مريم الاتضاع، لكن أتعلم منها كمان أنه أنا أصدق في كلامه، وأتعلم منها كمان أنه أنا تحت أمر الرب مهما كانت الكلفة ومهما كان التمن، حتى لو ده عكس منظور الناس وكلام الناس والأمر صعب، لكن أنا تحت أمر الرب، أنا أمة الرب. حقيقة تقول منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، أنا بطوب. يا بختك باتضاعك، يا بختك باستخدام الله ليكي بقوة عظيمة، يا بختك بتمتعك بالخلاص، يا بختك كمان بالعظمة الحقيقية اللي الرب عملها معاك، صنع معاك عظائم، لكن يا بختك بطاعتك لصوت ربنا. واتعلم يا رب اديني نعمة اطيعك واستقبل منك واكون تحت امرك واتمتع بخلاصك، لكن فوق كل ده اديني اكون بكرمك وعظمك في كل رحلة حياتي. أحبك من قلبي، أشكرك لأنك نزلت عشاني، ولأنك اتجسدت عشاني، ولأن أنا موضوع سرورك، أنا موضوع مشغوليتك، أنت حبيب قلبي. أنا نفسي أقدم لك في ميلادك كل الاتضاع، كل الحب، كل التعظيم، وأعظم من كل ده أتمتع بيك كمخلص شخص لحياتي. وأنت كمان عزيزي المستمع، ربنا زي ما جيل أرضنا وزار أرضنا وتجسد، يزور قلبك زيارة خاصة وتولد جوه قلبك، والرب معاك لأي فكرة جديدة. إلى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتألم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفية، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

احنا بنيجي هنا عشان نشكر ربنا، وبنيجي هنا عشان نقول له انه احنا ممتنين لمسيرك معنا. بس احنا مش جايين نرنم لحد، احنا جايين كلنا مع بعض نرنم ونشكر الهنا العظيم الوحيد اللي قال على نفسه ان هو الطريق والحق والحياه، هو سلامنا. الترانيم اللي جايه دي بالذات في الجزء الاولاني كلها معروفه، فالعدد اللي موجود قدامنا واللي فوق في الجاليري واللي بره غالبا محتاجين ان صوته، اتوقع ان صوته يبقى اعلى مننا حتى بالمايكات. احنا عايزين نفرح بالرب، احنا جايين نشاور عليه بس نقول هللويا، الهنا عظيم، انا ليا اله عظيم. شاركونا بكل الترانيم بالذات في الوقت اللي في الاول.

واحدة من الحاجات اللي بيدور عليها الإنسان في حياته هي الضمان. أنا مش بتكلم بس عن ضمان المنتجات، لكن عن ضمان كل حاجة. أنا عايز أبقى مطمن على بكرة بعده. عشان كده سليمان في سفر الجامعة بيتكلم بوضوح عن ضمان شغلي وضمان حياتي. هو في إيد مين؟ هو هيتعمل إزاي؟ بيتكلم عن أنا وشغلي، يا ترى في إيدين مين؟

سليمان في جامعة 9-1 بيقول كده: الصديقين والحكماء وأعمالهم في يد الله. مرات كتير قوي بنفتكر أن حياتنا في إيدينا الله، الله هو المسؤول عننا، لكن سليمان بيفتح القوس وبيضيف حاجة تانية، أنك مش أنت بس لوحدك في إيدينا الله، كمان شغلك. أنت متعرفش بكرة بعده في إيه، يمكن تكون متطمن على حياتك أنها في إيدينا الله. طب ماذا عن شغلك؟ ماذا عن اللي بعمله دلوقتي؟ بكرة بعده فين؟ سليمان بيقول أن اللي أنت بتعمله دلوقتي وحياتك وكل حاجة تخصك في إيدينا الله. مرات كتير قوي بنفتكر أنه أنا كمؤمن عندي ضمان حياتي الأبدية، دي حقيقة، أنا مطمن أن أنا عارف، زي ما بقول بولس كده، عارف بمن أمنت، أنا مصدق في أن الله شايل لي كل الخير وأنه أنا عندي حياة أبدية واسمي مكتوب في سفر الحياة. دي الطمأنينة اللي تخصني أنا. لكن ماذا عن شغلي؟ إيه عن حياتي وعملي؟ عملي كمان في إيدينا الله. يمكن بروح أنام بالليل أنا خايف على شغلي بكرة، خايف على ممتلكاتي، خايف على مشروعي. ممكن أكون أنا نايم مطمن على حياتي الشخصية لكن خايف على شغلي. سليمان النهاردة بيقول لي وبيقول لك: من فضلك زي ما أنت مطمن على مستقبل حياتك الروحية والزمنية، طمن كمان على مستقبل شغلك، إنه في إيدينا الله. ده بيدعونا أن أنا أشتغل النهاردة بكل جد واجتهاد وأبذل كل طاقة في شغلي، لأن أنا مطمن أن اللي أنا هعمله النهاردة مش هيضيع، لأنه في إيدينا الله، الله هو المسؤول عنه. حتى وإن حصلت مشكلة في شغلي، الله هو المسؤول. لازم أنام مطمن. النهاردة أنا بدعو كل واحد أنه يعيد النظر لشغله، لممتلكاته، لمشروعه، لشركته، بص عليها بعين مختلفة. اعرف أن الله قادر أنه ياخد باله منك ومن شغلك. أنت بتبقى مطمن على حياتك الأبدية لكن خايف على شغلك. النهاردة سليمان بيقول لك أنك أنت وأعمالك في يد الله، عشان كده ثق أن الله مسؤول عن شغلك. ده بيخليك تحط قدامك الحاجات دي. أول حاجة، اشتغل النهاردة بأمانة لأن الله مسؤول عن شغلك. اعتبر نفسك شغال عند الله، أنك بتدي تقريرك اليومي أو تقريرك الشهري أو الأسبوعي أو السنوي لله. الله اللي حطك في الشغل ده، والله يريد أن يرى أمانتك فيه. الحاجة التانية، افتكر أن الله مسؤول عن شغلك، ده يخليك تبقى مطمن على بكرة بعده. النهاردة بدعو نفسي وبدعوك أنك تعيد النظر في الطمأنينة اللي أنت محتاج تطمنها على شغلك. إيه هو ضمان شغلك؟ ضمان شغلك أنك أنت وأعمالك في يد الله مدة أيام حياتك. سليمان بيقول بوضوح: الإنسان لا يعلم، الإنسان مش عارف بكرة في إيه، لكن بيطمنه بيقوله كده إنه الصديقين والحكماء وأعمالهم في يد الله. النهاردة عندنا دعوة واضحة إن احنا نثق في الله إن هو المسؤول عننا وعن شغلنا النهاردة وبكرة وبعده وطول ما احنا موجودين في مدة أيام حياتنا. النهاردة دعوة واضحة لينا للطمأنينة مش بس على حياتنا لكن كمان على أشغالنا، وكمان دعوة إن احنا نشتغل بكل اجتهاد وقوة في أشغالنا لأن احنا مسؤولين عنها قدام الله مدة أيام حياتنا.

مرتفع يا رب فوق الكل يا رب، ما فيش غيرك يا رب ملك يا رب، بنتوجك على حياتنا النهاردة ملك وسيد في اسم يسوع يا رب، ليك كل السلطان وليك كل المجد.

اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إليك وحدك أخطأت.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك حتى لو ما خفناش، يكفي وجودك أنت وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. جاي أصلي من أجل كل

ماران آثى، الرب قريب. مع كل ألم أو إحباط بنواجهه في الحياة، مع كل الموت اللي بنشوفه، مرض، فقدان أحباء، وجع، مع كل ده لازم يكون في أمل، لازم يكون في رجاء، أمل إن الرب مجيئه على الأبواب. ورجاء القيامة ده هو الأمل الحقيقي لكل الموجوعين المهمشين والمنبوذين والمرضى وفاقدي الأمل. عمري ما أحس بقيمة مجيئه غير لما اتحط في معمعة الوجع بجد. وقتها أحس إن مفيش أمل أكبر أو مخرج أقوى من مجيئه مرة تانية. طبعا لازم يكون عندي أمل في شفائه ليا هنا على الأرض، وأمل إنه يقدر يستخدمني ويصنع بيا أحلام وأمور عظيمة. ولكن رجاء الأعظم إن الرب قريب. إحنا أوقات بنهمش الحقيقة دي، فالأمل والراحة جوانا بينقصوا بالتدريج. بولس نفسه قال لو رجعنا في الحياة دي بس هنبقى أشقى جميع الناس. الأمل ده هو اللي هيخليني أمشي على المية، أمشي فوق الجبال الصعبة، أتحدى الجليات اللي في حياتي، أفرح في التجارب المتنوعة، واشتغل في كرم الكرازة لأن الحصاد كثير. الأمل ده هو اللي هيخليني أعيش مستعد عشان لما أشوفه أكون في أحسن صورة، أكون شبهه وعلى صورته.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى ما أعبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايما في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

ربي دوما واثقا أمري أسلم فتقبلني مبتسماً.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. في عادات أو خطايا بتبدأ كأنها خيط حرير، وبمرور الوقت بتتحول لسلاسل حديد مش عارفين نكسرها ولا نيجي جنبها. بنحاول، بنعافر ونرجع نقع تاني، واليأس بيبدأ يهمس: انت عبد للعادة دي. لكن النهاردة في سلطان أعلى، سلطان الابن اللي بيحرر. الوعد بيقول: إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا، في يوحنا 8. الحرية مش إنك تعمل اللي انت عاوزه، الحرية الحقيقية إنك تكون قادر تقول لأ للحاجة اللي بتأذيك وبتزل كرامتك. نور المسيح بيديك القوة دي، لما بتتحد بيه بتكتشف إنك شبعان فبتقدر تستغنى، زي ما بولس الرسول قال كده: كل الأشياء تحل لي ولكن ليس كل الأشياء تبني. أنت حر علشان تتبني مش عشان تتهد. العادات السيئة أو الإدمانات السلوكية هي قيود بتخلي الإنسان مسلوب الإرادة، ومفيش حاجة بتقدر تكسر القيود دي إلا حب الله المحرر. إننا نترك العادة دي في إيده، هو بس بقدرته اللي بيقدر يحط فينا كراهية للعادة دي ويخلي قلبنا بيحب اللي هو أعظم منها. القيود ممكن تكون عادة مستخبية محدش عارفها، أو شهوة مسيطرة علينا، لكن يسوع اللي قوم لعازر من القبر قادر يقوم إرادتك الميتة. نور يسوع بيكشف لينا إن حياتنا المستترة مع المسيح في الله هي اللي بتستر علينا كل عيوبنا وعادتنا. عشان كده كلمة ربنا بتقول: أميتوا أعضاءكم التي على الأرض، مش بدراعكم لكن بقوة قيامته اللي ساكنة فيكم. بولس الرسول قال: لأعرفه وقوة قيامته. معرفة بجد مش سمع، لأعرفه مش معناها إني أعرف معلومات عنه، لكن معناها إني أعيش معاه. زي الفرق بين إنك تسمع عن حد وبين إنك تعيش معاه في نفس البيت وتعرف قلبه وشخصيته. المعرفة دي هي اللي بتكسر العبودية اللي جوانا، اللي بتبدأ من الفراغ والتمحور حوالين الذات. كلمة ربنا بتقول لنا: لا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. التغيير من الداخل، وإنك تجدد قلبك وذهنك بالحب الإلهي. افتكر دايماً إنك محبوب وجسدك ونفسك أمانة. مهم جداً إنك تعرف هويتك، تعرف أنت مين، إن دي مش طبيعتك، طبيعتك من طبيعة أبوك، وده بيخليك ترفض أي عادات غلط. يا رب يسوع، أنا باجي في نورك بكشف كل عادة مستترة مش باينة للناس، بكشفها في نورك وحقك، وبقولك يا رب غيرني لأني لوحدي مش بعرف. عايز نورك، حبك يغير فيا كل عادة وحشة وكل عادة سيئة أنا مش قادر عليها، لكن أنت وحدك اللي تقدر. آمين.

0: يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس، وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح، آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي، ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين، وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة وأنا بصلي كنت بقول لربنا الكلمات دي، وإحنا في الأيام دي يا رب المليانة بالأحداث الصعبة والأخبار المتعبة، أشكرك إنك أكبر وأعظم منها ومن كل أحداثها. أنت عندك السلطان على كل دقيقة وثانية في أيامنا أيا كانت، بحلوها وبمرها. إحنا في إيديك أنت مش في إيد الظروف. أشكرك لأن أمنا إننا فيك مش في أي حاجة تانية. احفظنا دايما يا رب مفكرين إننا مسنودين على الأبدي القدير اللي لا يكل ولا يعيا. وافتكرت الآيات دي اللي موجودة في أشعياء 40 من عدد 28 لعدد 31. بيقول الكلمات دي في الترجمة المشتركة: أما عرفت أم سمعت أن الرب إله سرمدي خلق الأرض بكاملها، لا يتعب ولا يكل أبدا، وفهمه يعصى على الإدراك، يمنح المتعب قوة ويزيد فاقد القدرة احتمالا. الفتيان يكلون ويتعبون، والشبان يسقطون من العياء. أما الذين يرجون الرب فتتجدد قواهم على الدوام، ويرتفعون بأجنحة كالنسور، ولا يتعبون إذا رقدوا، ويسيرون ولا يكلون. وكنت بقول له الكلمات دي: أشكرك لأنك أبويا اللي جنبي، مش بتزورني زيارة وبتمشي أبدا، أنت مش بتعمل كده، لكن قاعد معايا، مش محتاجة ترجاك عشان تقعد، دي طبيعتك الحلوة مع أولادك، معانا طول الأيام وإلى انقضاء الدهر، ساكن فينا بروحك القدوس الأبدي. وابتديت أحس أني مرات بصلي غلط لما بقولك خليك معايا، أقف جنبي، عشان أنت بالفعل معايا وجنبي. وحسيت أن الصلاة الصح لما أكون في موقف تعبانة منه أن أقولك فتح عيني عشان أشوفك معايا وجنبي في الموقف ده اللي أنا بعدي فيه، وإني مش معدية فيه لوحدي. الموضوع في إني أنا أشوف وجودك جنبي وحضورك الحال الفية، وإدراكي يعرف يستوعب الحقيقة دي ويعيش بيها وعلى أساسها. أنا مش محتاجة ترجاك كل يوم إنك تكمل معايا وما تسيبنيش، ده معناه إني مش فاهمة ومش عارفاك كويس. الحقيقة إني لازم أترجاك إنك تدخل الحقيقة دي جوايا بالفعل، إنك معايا وإنك جنبي. ذهني ومشاعري ونفسي يفهموا الحقيقة دي. يسوع كان دايما مدرك حضوره فيك وحضورك فيه، وكمان حضوره هو فينا. بيقول الكلمات دي في يوحنا 17 عدد 23: أنا فيهم وأنت فيا، ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. وحسيت كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: آه لو الحقائق دي تدخل جواكم وتثبت وتصدقوا إنها ليكم ومن حقكم. تعرفوا إزاي تصدقوها وتعيشوا بيها، وما تسمحوش لحد ولا لنفسكم إنكم تشكوا فيها، وتهتز مكانتكم ومكانكم في عينيكم، وتعيشوا على الأقل بكتير من حقكم اللي خدتوه في المسيح. المسيح في الجزء ده ما كانش بيصلي عشان خاطر التلاميذ، لأنه بيبتدي الكلمات دي ويقول: ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، يقصد بدي التلاميذ، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، يعني أنتوا، يعني الكلام ده لكل اللي هيؤمنوا من أول عهد التلاميذ لغاية آخر يوم في العالم. يعني أنتوا موجودين في الصلاة دي، حاضرين فيها كاملا. لما يقول أنا فيهم وأنت فيا، الكلمات دي تخص كل واحد وواحدة فيكم، مش حاجة خاصة لحد ولا للتلاميذ بس. فلما إبليس أو نفسك تقولك دي للناس الكويسة اللي عارفة تعيش كل الحق، أنا أصلي مؤمن على قدي، أنا لسه بعافر، رد على الكلام ده وقول له الكتاب بيقول لي انه موجود فيا وحالل فيا، عشان كده تقدر ما تكملش مؤمن على القد وعمال تعافر، لانك بتعافر لوحدك مش مدرك اللي فيك واللي واقف جنبك، عمال تطلبه يجي ومستني تشوفه وتحسه بطريقة معينة كده في فكرك، ولما مش بتلاقيها بتحصل مش بتصدق الحق واللي الكتاب بيقوله لك. واللي دورك مش بس تطلبه، دورك مرات كتير إنك تصدقه. هو ده الإيمان، إنك تصدق في الحقيقة وتعيش على أساسها حتى لو مش شايفها، لأنك مصدق في اللي أعلنها ليك. مين ده اللي بيقولك إنه معاك ومش هيسيبك؟ ده مش واحد صاحبك قلقان يغير كلامه بعد شوية، أو الظروف تبعده وما يعرفش يحقق كلامه اللي وعدك بيه. لكن اللي بيقولك الكلام ده إلهك، اللي ما يغيرش أبداً اللي يخرج من شفتيه، اللي بيوعد ويوفي، الثابت من الأزل وإلى الأبد، واللي أحبك وبيحبك وهيكمل يحبك للنهاية، واللي أرسل ابنه عشان يستردك لحضنه. يسوع بيقول في آخر كلماته للتلاميذ ولكل المؤمنين بيه من بعدهم: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. الكلام ده في متى 28 عدد 20. والنبوة اللي اتقالت عن المسيح بتقول يدعى اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. اسمه ما كانش مجرد اسم، اسمه كان وضع جديد هيختبروه الناس لأول مرة ومستمرة للأبد. الله معانا، مش زيارات ولا افتقادات ولا ظهورات تنتهي، لكن يكمل معاكم وفيكم للأبد. ونوع الحقائق دي مش محتاج تطلبها، محتاج تصدقها، ولما يحصل كده تعرف تعيش بيها وتتحرك وانت واثق في حضوري معاك. لكن للأسف بلاقي كتير من ولادي قاعدين يطلبوني وكأني مش موجود بالفعل. تخيل نفسك عمال تتحايل على شخص يجي يزورك ويقعد معاك في بيتك كام يوم، وهو بالفعل عندك ونقل محل إقامته عشان يكون معاك، وانت مكمل تقوله أرجوك تعالى، أرجوك ما تسيبنيش. تفتكروا إيه موقف الشخص ده اللي انت عمال تترجاه وهو فعلا قاعد معاك؟ هيبقى حاسس هو انت للدرجة دي مش شايفني ولا فاهم ان انا بقيت معاك في البيت على طول؟ انا عارف ان الرؤية بالعين بتسهل امور كتيرة، بس التصديق بالايمان اقوى بكتير، لان الوضع الجسدي اللي انتوا فيه محدود قوي لادراك الامور الغير محدودة. عشان كده التصديق بالايمان والثبات في الحق ده هيساعدكم قوي، وهيقوي عضلاتكم الروحية إنها تعرف تصدق وتستوعب اللي ما تقدرش تشوفه بعينيك، ويوسع مداركك على أفاق أكبر بكتير من استيعاب جسدك. لكن روحك تقدر تستقبلها وتحسها وتعرف تتوحد معاها وتعيش على أساسها. أنا محتاج إيمانكم وتصديقكم في حقائق كتيرة أنتم مش عارفين تتعاملوا معاها على إنها حقيقة، وإنها مش مجموعة أمنيات مكتوبة ليكم وياريت تتحقق. لأ، دي حقائق متحققة بالفعل، ولما تفضلوا تطلبوها مش هتتحقق أكتر، أنتم بس محتاجين تصدقوها، وقتها هتعرفوا تستمتعوا بيها. لو هتفضل متشكك دايماً في الحق، فرصتك إنك تعرف تعيش منتصر هتبقى قليلة جداً، خد بالك. يعني لو مش مصدق للآخر إنك لما بتغلط وتتوب أنت حقيقي بيغفر ليك، هتفضل على طول حاسس بالذنب ومش هتعرف تتحرر منه، لأنك مش مصدق إنك لما تبت مش بس تغفر ليك، لكن دي خطيتك اتنقلت من عليك بالكامل وتحطت على المسيح، وإنت كمان أخدت بره الكامل، فبقيت كأنك ما عملتش حاجة. إذا الحقيقة دي معرفتش تدخل جواك، مش هتعرف تعيش حر ومرفوع الراس لا قدام نفسك ولا قدام عدو الخير اللي طول النهار بيشكك في كل حقيقة بتوصل لك. دي حربه الأساسية عليك، لازم تبقى فاهم كده. وانت بتقرأ الكلمة اطلب إعلان فيها يفهمك أبعادها الحقيقية ايه، واعرف ايه اللي لازم تطلبه وايه اللي لازم تصدقه، والروح القدس هو اللي يقدر يعمل معاك كده. أنا ليه بأكد ليكم على الحقائق دي النهاردة؟ لأن الأحداث والظروف الصعبة اللي بيعدي فيها العالم أثرت قوي على الناس، وإبليس ابتدى بشراسة يشكك في حضوري الدائم وجودي معاكم، وكأن دي حقيقة قبل للتغيير. وأنا بقول لكم أنا أنا، هو الأمس واليوم وإلى الأبد، واللي بقوله بعمله وبكمل أعمله للأبد. عمانوئيل الله معاكم للأبد. اطمنوا وارتاحوا في الحقيقة دي، واستقبلوها في قلبكم، وعيشوها كحقيقة تبنوا عليها إيمانكم وحياتكم. آمين.